0: وثبتوا حتى جاء نصر الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف من كهف هذا الجبل, كهف بني حرام, قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم, وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه. المكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد.
1: نعم.
0: ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر, ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن, دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء, وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل, وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
1: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة, وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
0: من هذه المعالم جبل عير, جبل عير.
1: نعم.
0: القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة, سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة, أو كان من الطريق القديم الأول, أو كان من الطريق السريع, 3 طرق المدينة مكة. إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير, جبل
1: نعم.
0: عير اسمه جبل عير هكذا.
1: نعم.
0: من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة, لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة, إلا أنه لا كفارة يعني, وإنما ذم.

0: عير هكذا.
1: نعم.
0: من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كمال مكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذم.

0: عير هكذا.
1: نعم.
0: من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذم.
2: القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.

0: للمدينة المنورة،
1: نعم
0: لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب.
2: القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.

0: لا لا
1: في سؤال؟
0: لا سامعك أنا معك.
1: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة إنها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم، زي أولها الحديد. عشان كده بيقول لك أول ما أنت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه، بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما، الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود، عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
0: ايه
1: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية، زي اليود، زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه
0: سبحان الله.
1: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز، الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة، لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس، اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة، تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي السردين، السردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة.
0: جميل.
1: البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح المعدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
0: جميل.
1: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا يبكوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية، هذه الأشياء بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم، فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
0: جميل.
1: فنرجع كمان الموز، الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم، بسبب المغنيسيوم، بسبب الأملاح المعدنية الغنية، بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة إنها بترفع السعادة، أو لها رابط وثيق بالسعادة.
0: جميل. بالنسبة أيضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة أستاذة جمانة بالسعادة؟
1: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل، إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن ياكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات، فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا، فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق لها مباشرة لا، هي اندايركت، لأن هي بطريقة غير مباشرة، بحيث انه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة بها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
0: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام، ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا معلمة، وفي أثناء شرفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دور التوعية؟

0: السياحة، عن المدارس،
1: مين؟
0: عن الغذاء الصحي.
1: طيب
0: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يا ريت
1: جميل
0: تناقشون هذا
1: جميل،
0: الموضوع.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: الله يعافيك.
1: تفضل يا أستاذ جمال.
2: أستاذة الفاضلة، شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم، من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من مدير المدرسة ومن إدارة المدرسة
1: جميل
2: عموما.
1: جميل حلو.
2: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%، بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب أنه يأكل كربوهيدرات في الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السايحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب
1: جبنة
2: بدالها جبنة
1: بيضة
2: صحية،
1: مثلا.
2: جاب مثلا البيض، مظبوط صحيح 100%، جاب الفواكه، اعتمد الفواكه. يقول لي الفواكه غالية، لا، جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%، يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية، زي الحليب والموز، الحليب والفراولة. وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
1: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
2: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله باذن الله يكون في توجه او دورات صحيه، ان شاء الله نامل انه هذا الشيء، وان شاء الله باذن الله نسوي حلقه كامله عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن تتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
1: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
1: جميل.
2: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم، اللي هي كريات الدم الحمراء، والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين. فالإكثار منها جيد، وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهب فيهم، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة هو الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولاتة ما حتكون تأدي غرضها زي ما تكون الشوكولاتة الكبيرة اللي هي الدارك شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة السوداء.
1: في فرق،
2: في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت، يقول لك لا ما اكل شوكولات. لا، انت لازم تاكل شوكولات في فتره الحميه الغذائيه اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعاده وتعطيك ماده الكافيين، وهي ماده الكافيين هي جدا متواضعه في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعاده وتعديل المزاج العصبي بالنسبه للانسان. يكون فيها بي كومبلكس، كميات من فيتامينات صحيه. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاته السوداء تمام
1: الداكنه.
2: الداكنه. إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسيا، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
1: جميل جميل.
2: غير كده سبحان الله أنا كلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
1: طيب
2: التغذية بعضها تفضل.
1: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله.
3: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومنشكر موصول لجميع
1: الله يسلمك
3: أخوان في إذاعة نداء الإسلام.
1: حياك حياك.
3: وأيضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
1: نعم.
3: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرته قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
1: نعم.
3: فأعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
1: صناعية، يعني قصدك؟
3: أيوه. أن المواد الطبيعية سبانخ زي هذا السبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
1: التعود أو الاستمرار
3: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبان خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
1: أوكي.
3: النقطة.
1: الله يعطيك العافية،
3: توافقون عليها.
1: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
2: أيوة. أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة منظومة متكاملة، إنه يكون تغذية روحيا. يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع أهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية.
1: في التغذية.
2: احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، انه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
1: جميل، شكرا لأخونا محمد الشائع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
2: نعم
1: تفضل.
2: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا المكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد، يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح أنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلانية.
1: هذه عادة خاطئة،
2: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة. ليه؟
1: إيش السبب؟
2: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أمخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية، هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
1: جميل. طيب احنا حنريح شوية في فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
4: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك
1: من أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك تلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطيه الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر والعسل.
4: أنا فهمت كذا من المشاركة أنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد أنه هو بيعمل حمية.
4: أيوه هو كتب أنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم، إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلاً الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخد فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة للتويتر، في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه، نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعتكم كنا في الأستاذة.
4: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذ كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي، انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك، والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل، شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقعنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناه أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: السلام ورحمة الله
6: حبيبي. بس حاب أسأل الدكتورة،
5: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور إن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة وحاجة زي كذا؟
4: طيب.
5: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكلة أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد؟ أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
5: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
5: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
5: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض أحيان القولون يتأثر بالنفسية إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حاسمة.
4: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية يا أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقلص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر،
2: خليه ياخدها أو الطفل ياخده يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن

0: مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو استخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
1: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
0: وغير كده يصير في عنده تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز. ترى التلفزيون وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا وبطلوا يتحركوا وبطلوا يروحوا وبطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
1: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة للسؤال الأول، يعني إذا إنه كيف
0: الأول إيش هو
1: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
0: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها بتحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
1: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة، لكن احنا عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
0: طيب ام فارس، اول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الاحيان يكون نقص في الهرمونات او نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية، تحاولوا تزاولوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقفي كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير، بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة،
1: معادلة صحيح. وقد صحيح. تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا. اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخ عيسى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل.
2: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
1: تفضل.
2: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها، اللي يعني

0: بتنباع من غير وصفة طبية.
1: إيه؟
0: فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا أستخدم الغذاء الفلاني.
1: حلو.
0: أيوة اللي يعني يكون بديل للدواء.
1: حلو وصلت سؤالك.
0: إذا موجود.
1: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الإجابة بشكل بسيط عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومة ولا يثيرها عموما. إذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان يأخذ ألياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل. يعني مو بشكل خاص يعني بشكل كثيف فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة ما في مشاكل ابدا ان شاء الله باذن الله. ما يسوي لك المشاكل. حتى الالياف حقته الياف صحية الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة الشوكولاتة السوداء مفيدة تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله. أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم.
1: جميل.
2: وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا. فلازم ننتبه لهذا الشيء.
1: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أم عبد الله.
3: عليكم السلام.
1: تفضلي.
3: ممكن سؤال المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام يهدي الجسم. ما بيرفع أبدا. ما بينبه الجسم. ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجأوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل لأنه فيه فيتامين سي. ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة. يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام. القهوة الشاهي هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي ترخي أعصاب الإنسان. البابونج اليانسون الكراوية لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب أعطيك العافية أستاذة جمان. حقيقة شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال. مستمعين الكرام لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون؟
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أيها الإخوة نكمل الأدوية الشافية المجربة لصلاح القلوب، وكنا قد

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

التعامل مع الأهل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم، متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، هل تساءلتم يوما كيف ينظر الإسلام إلى الموارد التي نعيش بها ونعتمد عليها؟ هل المال فقط هو موردنا، أم أن الوقت والعقل والعمل والطبيعة كلها أمانات نسأل عنها؟ وهل ندير هذه الموارد اليوم بطريقة ترضي الله وتحقق العدل وتضمن الاستدامة للأجيال؟ أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوعنا اليوم يحمل عنوان الموارد الاقتصادية في ميزان الإسلام من الاستغلال إلى الاستدامة. ولكي نبحر معكم في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة، وهو صاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نرحب بكم دكتور طلال، ونسعد بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية، ومرحبا أيضا بجمهورنا الكريم الذي يضيء لام. أهلا وسهلا بكم دكتور.
4: حياك الله أستاذ عالي، ونسأل الله تعالى النفع والفائدة، وأن يكون لقاء مبارك إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
3: إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور، ونحن حديثنا في هذه الحلقة يعني سنتحدث بشكل كبير عن الموارد، ولكن في البداية لعلك تحدثنا عن وتعرف المستمعين الكرام عن مفهوم الموارد الاقتصادية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أودع الله سبحانه وتعالى بقدرته في النفس البشرية احتياجها ورغباتها، أو ما يطلق عليها بالحاجات الفسيولوجية من المأكل والمشرب والمسكن والاستشفاء والتعليم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة، تلك الحقيقة البشرية وما يتصل بها من سمات فطرية، قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسخر عز وجل جميع مخلوقاته وما في الأرض والسماء لبني آدم، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فالموارد بمفهومها العام هي الوسائل المستخدمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية عبر توليد السلع والخدمات. وهي على ذلك تكون على نوعين: نوع يطلق عليه موارد حرة غير اقتصادية، وهي ما يمكن الاستفادة منها من غير تحويل، أي توجد على شكل الطبيعي في الأرض، كالمياه الجارية وكالشمس وكالرياح وكالهواء، وهذه لا يجرى عليها عمليات تحويلية كما هي الموارد الاقتصادية التي تأخذ معنى اقتصادية من هذا الجانب،
3: يتم الاستفادة منها كما هي،
4: كما هي بالنسبة للسلع الحرة الغير اقتصادية. أما السلع الاقتصادية فهي تتسم بسمتين: السمة الأولى أنه يتم عليها عمليات تحويلية، وبالتالي هي بذل فيها جهد، وهذا الجهد يحصل على ما ينتج من تلك الموارد من سلع أو خدمات مقابل ثمن، لأن بذل فيها جهد، وهذا الجهد هو عبارة عن ثمن هذه الموارد التي وجريت عليها هذه التحويل، ما يسمى بعوائد عناصر الإنتاج فيما بعد. هذه الموارد الاقتصادية تحقق نفعا، ولابد أن يعمل فيها مثل ما قلنا سابقا، يعمل فيها بعض العمليات التحويلية أو ما يطلق عليها بالعمليات الإنتاجية. وهذه العمليات الإنتاجية تتم من خلال عناصر الإنتاج التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. السمة الأخرى لكون هذه الموارد اقتصادية الندرة، ولكن قضية الندرة هذه قضية جدلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية، يعني كونها محددة أو محدودة، وبالتالي يكون مصطلح الاقتصادية من هذا الجانب، جانب أنها محدودة وتحتاج إلى
3: جهود
4: حتى أننا يعني نستخرجها وننتفع بها،
3: مثل الذهب والألماس.
4: بالضبط بالضبط.
3: والنفط كذلك أيضا.
4: أي نعم، هذه إن شاء الله حنتكلم يعني إحنا نصل إليها إن شاء الله
3: بإذن الله. طيب دكتور، يعني بحديثكم عن هذه الأنواع الاقتصادية وكذلك يعني طبيعتها، يعني لعلكم أيضا يعني تعرجون على نقطة أهم هذه الأنواع، وكيف لهذه الأنواع أن تتحكم بفكرة الطلب والأسعار كذلك أيضا.
4: قبل ذلك نريد أن نتعرف على ما هي هذه الموارد، ما هي الموارد الاقتصادية.
3: صحيح.
4: الموارد الاقتصادية أو كما يسميها الاقتصاد الجزئي العناصر الإنتاج، هناك اتجاهين الحقيقة. الاتجاه الأول يقسم العناصر الإنتاج إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتضمن عناصر فرعية. هذه العناصر هي: العنصر الأول منها هو الأيدي العاملة أو العمل بين قوسين العمل، وهو الجهد البدني والعضلي. الجهد البدني هو المتعلق بالمجهود الجسدي الذي يبذله الفرد في سواء كان عاملا أو فنيا أو أيا كان،
3: في البحث والاستخراج
4: نعم. ونجدهم كذلك في المصانع وفي غيرها من مجالات العمل. وهناك الجهد الفكري أو العقلي المتمثل في الإدارة وفي التخطيط وفي التنظيم وفي الوظائف التي تعتمد على الجهد الذهني والعقلي كالتدريس وكالطب وكغيرها. العنصر الثالث وهو ما يعتبره البعض مهما ولا يمكن يتم من دونه الإنتاج، وهذه مسألة نسبية، وهو رأس المال. رأس المال عندما يطلق يتبادر إلى الذهن النقود أو المال السائل، والحقيقة أنه قد يتعجب البعض من أن النقود السائلة أو النقود في صورتها السائلة لا تعتبر رأس مال بالمفهوم الاقتصادي. المفهوم الاقتصادي لرأس المال هو ما يسهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر، كالآلات والمعدات والمباني والسيارات والعقارات، أو ما يعرف بالأصول الرأسمالية سواء كانت منقولة أو المتحركة. كثيرا ما أضرب هذا المثال لطلبة، أقول ضع 1,000,000 ريال في غرفة وانتظر عليها سنة سنتين، هل يتغير شيء؟ لكن إذا ما جئنا بهذا المليون واشترينا به آلات أو معدات، هذه الآلات ستنتج وستعمل من خلال التوليفة بين عناصر الإنتاج.
3: يتم الاستفادة منها والعمل عليها وتطويرها كذلك أيضا، والاستفادة أيضا حتى يعني حتى من مسألة سعرها. يعني أحيانا المال ربما في هذا الزمن يكون له يعني قيمة معينة، ولكن في زمن آخر يتغير، ولكن الأصول تكون يعني بشكل كبير يعني ثابتة.
4: نعم. الاتجاه الآخر لتصنيف عناصر الإنتاج وهو نفس التصنيف السابق، ولكن أفرد عنصر التنظيم الذي كان ضمن عنصر الأيدي العاملة السابق، أفرد بعنصر مستقل. هذا الاتجاه رأى في أن الأيدي العاملة أو البشر لهم حظهم، أو الجانب الفكري بطبيعة الحال له أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي. فهو الذي يخطط، وهو الذي يدير، وهو الذي ينسق، وهو الذي يعمل على أن يولف بين العناصر المختلفة. في عنصر ثالث احنا قلنا الأرض. الأرض وما تحويه من معادن ذكرتها سابقا أستاذ علي، وهي ما تختزنه أو ما يسمى بالموارد الطبيعية، وهي ما تختزنه الأرض داخلها من معادن، من نفط، من مياه جارية أو مياه أبار أو جوفية. هناك ما فوق الأرض من أشجار، من مياه جارية، من مخلوقات مختلفة، حول الأرض من شمس، من رياح، من هواء، من أمطار إلى آخره. نعود إلى قضية العنصر المستقل وهو التنظيم. الحقيقة أن هذا التقسيم الرباعي الذي هو رأس المال والأيدي العاملة والأرض والموارد الطبيعية والتنظيم يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي. ومبرر ذلك أنه في البداية الاقتصاد الإسلامي يعطي العنصر البشري أو المورد البشري أهميته في عمله وفي نتاج فكره، وكونه هو الأساس. أيضا عندما ننظر إلى هذا المورد البشري هو الذي يعمل على التنسيق وعلى التخطيط وعلى الموائمة بين العناصر الأخرى. هو يخطط لرأس المال ويبحث عن الفرص ويقتنص الفرص الأمثل من خلال الدراسة والبحث والتحليل. فهو يعمل عقله في بعض المسائل الفنية والرياضية والتحليلية ليكون المشروع الذي يختار والفرصة التي تختار أقرب إلى يعني مستويات متدنية من المخاطر، وأيضا يكون فيها سمة الاستدامة للمجتمع وللأفراد. بالنسبة لأهم عنصر من هذه العناصر ما في شك أنه المورد البشري، وذلك كما سبق أن ذكر أنه هو العنصر المنسق والموائم بين والمؤلف بين هذه العناصر. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دليل على أهمية البشر. ولدينا أيضا دليل على أن الموارد بدون الإنسان لا يمكن أن يستفاد منها. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الألباني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ فقال نعم، حلس نقعد عليه ونلبس بعضه وقعب نشرب فيه. فقال ائتني بهما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما عمل المزاد المعروف أو أنشأ المزاد الذي الكل يعرفه. فاشتراه أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدرهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه إلى الرجل وقال لا أرينك اذهب واحتطب وبيع واشتر، ولا أرينك لمدة 15 يوما. فلما جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد اشترى وباع وكان معه مال وفير، ويعني اشترى به السلع والخدمات تلبي احتياجاته ورغباته. فهنا الملحظ الذي نأخذه من هذا الحديث أن الموارد التي كانت رأس المال الذي كان موجودا المتمثل في الحلس والقعب لم يستفد منه وكان ثابتا. صحيح. إلى أن خطط هذا الإنسان ونسق معه بينها
3: واستفاد
4: منها وانتفع بها وجلب من خلالها السلع والخدمات التي لبت احتياجاته ورغباته.
3: جميل. يعني حقيقة يعني الفكر هذا ما يميز الإنسان سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الحياة كل شيء متاح أمام الإنسان، فهو بفكره وبحثه وتطويره واستغلاله للموارد التي هي من حوله يستفيد منها ويستطيع يعني أن يطور حتى من البيئة التي هو فيها من خلال استغلال هذه الموارد. دكتور، كذلك أيضا هناك وظائف للموارد الاقتصادية، لعلكم تحدثوننا عن هذه الوظائف.
4: إن سمحت لي أستاذ علي قبل إجابة على السؤال، هناك أيضا عنصر مهم وهو عنصر المعرفة. الآن العناصر السابقة المؤلفات والدراسات تذكر أن هذه عناصر تقليدية، لكن هناك الآن العنصر الحديث والعنصر المتميز وذو السمة الحديثة وهو المعرفة. المعرفة وأقصد بها تلك التي من خلالها يتم إنتاج سلع وخدمات معتمدة على المعرفة التكنولوجي، المعرفة التكنولوجية والتقنية التي الآن يعني منتشرة بشكل كبير، ولعل يعني أبسطها التطبيقات التي نراها.
3: صحيح.
4: الحاسوبية والتطبيقات الخدمية التي نراها على مستوى الدول وعلى مستوى المجتمعات،
3: وهذا ما يميز يعني الكثير من الدول أنها متقدمة معرفيا، وهناك دول يعني عكس ذلك.
4: أي نعم. بالنسبة للموارد البشرية الموارد الاقتصادية لديها يعني العديد من الوظائف. أولى هذه الوظائف كما سبق أن ذكر وهي أنها تعمل على تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، ويمكن من خلالها أن ينتفع الإنسان وأن يوفر ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن ملبس ومن استشفاء ومن تعليم وخلاف. أيضا الموارد الاقتصادية تعمل على الابتكار والاختراع من خلال نحن ننتفع بها الآن، التطبيقات الإلكترونية، الحاسوبية، الأجهزة التي
3: الذكية
4: التي نستخدمها وتعامل معها باستمرار. فهذه المنتجات أو هذه التطبيقات التي نراها لو لم تكن يعني بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، لو لم تكن المعرفة متواجدة من خلال البحث والتطوير
3: والابتكار
4: ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. صحيح. من رغد العيش ولله الحمد ومن سهولة التعاملات، تستفيد من الخدمات التي تحتاجها بالشكل الميسر والسهل ولله الحمد. هناك أيضا الموارد سبب للتواصل مع العالم. الموارد نحن ذكرنا أنها تتميز أو تتسم بأنها ندرة ونادرة، لكن هذه الندرة ندرة نسبية وليست ندرة كلية، بمعنى أنه ما يوجد في مجتمع لا يوجد في مجتمع. صحيح. آخر، وبالتالي نحن نحتاج إلى التواصل
3: والتكامل.
4: ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خلقناكم
3: شعوبا وقبائل
4: تعارفوا.
3: صحيح.
4: فهذه سنة من سنة الكون. الموارد الاقتصادية تجليها واضحة جلية من خلال أننا كل مجتمع يحتاج إلى مجتمع آخر.
3: جميل. حقيقة الحديث ماتع معكم دكتور، ولكن حان وقت الفاصل. نستأذنك دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال ومع ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور طلال منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور.
4: حياكم الله. سلام.
3: الله يعطيك العافية دكتور. يعني نحن قبل الفاصل تحدثنا عن يعني العديد من النقاط الأساسية في مسألة الموارد، تحدثنا عن تعريف الموارد الاقتصادية وكذلك أنواعها وأيضا بعض الوظائف لهذه الموارد الاقتصادية، يعني لعلنا نكمل في حديثنا حول هذا المحور.

0: لعلي أتبادر إليك بالسؤال دكتور عن الفرق بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
1: الموارد الطبيعية هي ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حول الإنسان، فالموارد الطبيعية هي تلك التي على صورتها الطبيعية
0: كما خلقها
1: كما خلق الله سبحانه وتعالى، كما سبق أن ذكر، كالمياه وكالشمس وكالرياح وكالمعادن المختلفة وكالثروات الحيوانية والثروات الزراعية والثروات. الأرض ذاتها على طبيعتها التي يمكن أن نستفاد منها في تحويلها إلى أراضي زراعية أو أراضي سكنية وخلافه. المورد البشري هو المورد الإنساني، وما يهم في هذا المورد هو ما أحب الله سبحانه وتعالى من فكر ومن عقل ميزه عن غيره من المخلوقات، استطاع بعد توفيق الله عز وجل وبمنه وكرمه أن يستخدم هذا العقل في الانتفاع بهذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، وهو ما يجب أن يكون، لنبتعد عن القضية الجدلية الأخرى في الاقتصاد، وهي المشكلة الاقتصادية التي قد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله
0: بإذن الله. دكتور، أيضا هناك سؤال ربما أيضا يعني يتبادر إلى أذهان المستمعين ونحن نتحدث عن هذه الموارد، يعني هل دائما دكتور الموارد ملموسة أم أنها تشمل أشياء أخرى غير مادية وغير ملموسة؟
1: كما ذكرت سابقا، الموارد منها ما هو ملموس وهو المشاهد الآن، ترى من المعادن من الثروات المختلفة. هناك من الموارد ما هو غير ملموس وهو الفكر الذي يمكن أن نرى نتاجه من خلال المنتجات المختلفة، المنتجات سواء كان في السلع أو في الخدمات أو في التطبيقات الإلكترونية وخلافه، أو بكل تصنيفات المنتجات أو السلع التي نراها في الواقع المعاش والتي يمكن أن نستفاد منها وننتفع بها.
0: جميل دكتور، يعني وقبل يعني أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، هناك يعني مسألة مهمة جدا ألا وهي مسألة التخطيط المالي، لعلك تحدثنا دكتور عن أثر الموارد الاقتصادية على التخطيط المالي للدول.
1: نعم، ما في شك أخي علي أن الموارد الاقتصادية هي مال، والمال يعتبر محافظة على المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع، فمهما كان هذا المال متوفرا وبحجمه الكبير، لكن يحتاج معه إلى التخطيط ويحتاج معه إلى المحافظة عليه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم فسخ الخطبة. الخطبة ليست عقدا شرعيا يلزم الوفاء به، وإنما هي مجرد وعد ينبغي الوفاء به من الطرفين. وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك لما فيه من إخلاف الوعد، وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. انتهى. ولا فرق في هذا بين الخاطب والمخطوبة، والله أعلم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب، محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم. أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، هذه المحاسن وهذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم، وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج، سنتحدث بشكل يعني أكثر إسهابا في هذا الموضوع، سنتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيم موضوع الزواج وفي تنظيم غرائز الإنسان. لكن دعنا نبدأ الحديث دكتور بسؤال عام عن حكمة الإسلام في خلق الغرائز، في يعني في إيجاد هذه الغرائز في الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج من آيات الله الكبرى في هذا الكون، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

0: لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك أو تسأل أختك أو تسأل عمتك أو خالتك إلى أين تذهبين، قالت إلى بيتي. فإذا الإسلام في تشريع الزواج يعني نظر إلى هذه الأمور الحقيقية، الفطرة البشرية، فإنك تنقل المرأة من بيت أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها إلى بيتها. وهذه آية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الغريب. ولذلك بعضهم يقولون الزواج يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا. والله تعالى ذكر من آياته يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا، وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز. فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون. يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم
1: مقهورون
0: ويفعلون.
1: على عبادة الله،
0: يعني ما نقول مقهورون، بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي لله تبارك وتعالى. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم الغرائز التي تدفعهم إلى الخروج عن الطاعة. وخلق الجن الذين فيهم يعني في أصل خلقتهم، وذلك عندنا جن مسلمين في أصل خلقتهم النزعة إلى الشر أكثر من النزعة إلى الخير، وكذلك الحيوان، لا خلق الحيوان، الجن لا، الجن مع الإنسان يشتركون مع الإنسان، خلق الحيوان الذي يعني ينزع إلى الغرائز. ولذلك أحيانا إذا يعني رأوا شخصا يعني يستجيب لغرائزه قالوا هذا حيوان. هذه ليست شتيمة، وإنما هي تشبيه له بالحيوان الذي لا عقل له والذي غاية أمره أنه يستجيب لغرائزه، ليس هناك يعني عقل يمكن أن يعيده إلى جادة الصواب. وخلق هذا الإنسان الذي أراده أن يكون عامرا لهذا الكون، فيه غرائز الخير، فيه غرائز الشر، فيه الغرائز التي تعمر الكون، وفيه الغرائز التي يمكن أن تدمر الكون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان هو الجدير بخلافة الأرض. ولذلك الله قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم لا تصلحون لعمارة هذا الكون لأنكم لا غرائز لكم، وإنما أنتم مخلوقون للعبادة. لا بد من مخلوق يكون فيه الغرائز التي تعمر الكون. ولذلك ركب الله في الإنسان غريزة لقائه بالمرأة أو لقاء المرأة بالرجل، هذه غريزة يعني هي متبادلة، ليست غريزة يعني من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، غريزة أيضا حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الانتصاف، غريزة الظلم، غريزة التعدي، كل هذه غرائز موجودة. يعني بمعنى أنه يعني ينطلق الإنسان إلى هذه الغرائز بمعنى دوافع، كما ذكرتها الدوافع. لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لأنه من غير تلك الغرائز لا يمكن أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يبني عمارة، لا يمكن أن يتزوج امرأة، لا يمكن أن يدرس دراسة، يقعد 20 سنة يدرس على إيه يعني؟ إيه الغريزة اللي يعني يرجو منصبا، يرجو درجة، يرجو يتزوج ويتحمل تكاليف كبيرة، لأن غريزة لقائه بالمرأة وغريزة أن يكون في يوم من الأيام له أسرة وله أبناء وله بنات وأن يكون تلك الأسرة. فلما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الغرائز حماها بالتكاليف، حماها بالتكاليف. طيب ما حكمة يعني خلق الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لكن تلك الغرائز إذا تركت بدون تكاليف بدلا من أن تسهم في تعمير الكون ستكون سببا في تدميره، ولذلك أتى رب العزة والجلال بالتكاليف التي تجعل هذه الغرائز نافعة تعمر الكون ولا تدمره، تبنيه ولا تهدمه، فركبت فيه الإنسان هذه الغريزة. أنا عندما أقول غرائز، أن غريزة لقاء الرجل بالمرأة ليست هي أم الغرائز، أقول ذلك لأن الإنسان قد يكون متزوجا وإذا بك في لحظة من اللحظات يبشرك يقول أنا سأتزوج، فتقول أنت متزوج، يعني بمعنى أنت يأتي في ذهنك أن الغريزة التي تريدها موجودة عندك زوجة، فما الجديد في الزوجة الثانية؟ يقول لك والله أنا ما عندي أولاد. إذا غريزة حب الأولاد والبقاء أو هي غريزة البقاء هي الغريزة الأساسية، ليست غريزة اللقاء بالمرأة هي الغريزة الأساسية، وإنما الغريزة الأساسية حب البقاء، فيقولك والله لم أرزق الولد، أو يقولك رزقت الولد ولكن المرأة حصل لها بعض الأمراض فما عادت تنجب فأنا أريد أبناء. فيعني هذه الغرائز متعددة، فالإسلام عندما خلق الغرائز في الإنسان خلقها ليعمر الكون، ثم أحاطها بالتشريع، ثم لم يتنكر لها، لم يجعلها من الخطايا. ولذلك الإسلام يعني غريزة لقاء الرجل بالمرأة في الإسلام هل تنكر لها وجعلها جريمة بحيث يقول الإنسان يا رب لما خلقت في هذه الغريزة ثم تركتني ويعني وجرمتها في، تمام؟ فإذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغريزة لعمارة الكون، ثم أحاطها بالتكاليف، ثم جعل لها من المخارج الشرعية ومن المجالات التي يصرف فيها الإنسان تلك الغريزة فيما شرعت من أجله، ما به تحقق غرضها. طيب إذا في باب الزواج نقول الآن غريزة يعني حب أن يجتمع الرجل بامرأة خلقها الله في الإنسان، ثم أحاطها بتكليف وجعل لها بابا أو أبوابا يستطيع من خلالها أن تكون جميل. في مجالها الصحيح من خلال الزواج أو ملك اليمين.
1: جميل دكتور، في نقطة مهمة أيضا، إدخال الغرائز في الشريعة الإسلامية حتى تذهب عنها السوءة والعورة، كيف ذلك؟
0: يعني خاصة شوف نحن عندما نمشي على شريعة الإسلام لا تظهر السوءة ولا تبدو العورة، وعندما نخالف شريعة الإسلام تظهر السوءة وتبدو العورة. أقول لك أنا الآن لو أعطيتني مالا بأي سبب من الأسباب واستعملته أمام الناس هل يذمونني؟ لا يذمونني. لا. طيب أخذت من جيبك غصبا أو سرقتك من بيتك؟
1: يذمونك.
0: يذمونني، يقول سارق ولا رجال متجبر وهكذا. طيب أنا جئت إلى أناس فطلبت منهم أطلب يد ابنتكم وأتشرف بالقرب منكم ومصاهرتكم وإلى آخره، يستقبلونني أم لا يستقبلون؟ حتى لو رفضوني يستقبلون، حياكم الله وما لك نصيب. لكن لو أن شخصا جاء ليدخل على بيت من غير بابه الذي أراده الله، هناك تشتغل الأمور الأخرى، من مات دون عرضه فهو شهيد، مسألة يعني تحرك إلى يعني. هل في يوم من الأيام ذهب شخص إلى شخص ليخطب منه كريمته، نقول كريمته لقد تكون بنات ابناء أو قريبة، قال له عيب استحي؟
1: لا.
0: ليش؟ لأن الإسلام أدخل هذه الغريزة ضمن الشريعة فذهبت عنها السوءة والعورة. لكن تصور لو أن شخصا ذهب إلى بيت وقال لهم أريد ابنتكم أدفع فيها مليون ريال لتبقى عندي أسبوعا فقط ثم أعيدها إليكم، ماذا سيصنعون؟ لأن هذا في ضوء الشريعة ذهبت عنها السوء والعورة، وهذا بعيد. والصورة واحدة، لقاء رجل بامرأة، لكن لما كان طلب الزواج في ضمن شريعة الإسلام أخرجها من السوءة والعورة، ولما كان طلب المرأة لمجرد الاستمتاع بها لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك فإنها تظل في دائرة السوءة والعورة. يلتقي رجل بامرأة تمام في غير الشريعة، يعني يذمهم الناس، يذمون الرجل ويذمون المرأة، لماذا التقوا؟ طيب يلتقي الزوج بزوجته الأب يسلم ابنته لزوجها ويقول فتح الله عليكم، عيشوا حياتكم، الله يوفقكم، ويدعون لهم، تفرح القبيلة، يفرح الكبير، يفرح الصغير. فإدخال الإسلام الغرائز في الشريعة يذهب عنها السوء والعورة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ أولا من الواقع، هذا أمر مشاهد. يعني إذا فجر رجل بامرأة ثم حملت، أولا إذا فجر بها قاموا عليه الدنيا ولا بد عليه من الحد لأنه تعدى على أعراض الناس. ثم إذا حملت تظل يعني مصيبة كبيرة، ثم إذا وضعت يعني سموه باسم لا يحب أن يسمى به المولود، وبحثوا عن الفاجر ويقولون فاجر عاهر، كل الأوصاف التي يمكن، ويقولون عن المرأة فاجرة عاهرة. طيب إذا تزوجت، أولا في الزواج يفرح كل الناس صغار وكبار، فإذا حملت فرح كل الناس. طيب الحمل هنا والحمل هنا، اللقاء هنا واللقاء هنا،
1: لكن هذا منظم بالشريعة الإسلامية، هذا
0: دخل ضمن الشريعة فذهبت عنه السوء والعورة. طيب وإذا ولدت، يأتي الأب والأم والأسرة والقبيلة وفرحانين، وحتى الناس يذهبون، يعني بعض الناس يقول لك هذا صهرنا، يتشرفون أنه صهرهم. لماذا؟ لأنه أخذ كريمتهم بما شرع الله، قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فيتشرف يقول لك والله هذا صهر، أنا وإحنا نتشرف بأنه صهر. لكن لو كان بطريقة أخرى غير مشروعة،
1: والله شيء عجيب يا دكتور.
0: أي شيء يعني. ولذلك إدخال الإسلام للغرائز في ضمن الشريعة وبتنظيمها بهذه الطريقة أخرجها من السوء والعورة. فإذا ولدت المرأة وهي زوجة، يذهب الأب والأم والقبيلة وفرحانين ويعملوا عقيقة، ويعني شيء عجيب جدا.
1: لكن والعياذ بالله الحالة الأخرى،
0: لكن لو كانت الحالة الأخرى تأخذه في كيس وتضعه أمام جامع ولا في كرتونة ولا تتخلص منه، فيرتكبون الزنا ويرتكبون القتل، يعني أمور، ويكون ذلك الكرب فيما بينهم والخصومات، أنت السبب أنت السبب كل يعني. لكن في طيب الآن الرجل عندما يتزوج، مش أحيانا يخاصم المرأة، نريد أولادا. طيب الذين ليسوا على شريعة يقولون نريد أولادا، قل انتبهوا لا يحصل مصيبة، والولد يأتي مصيبة، لأن هذا في إطار الشريعة فذهبت عنه السوءة والعورة، وهذا خارج الشريعة ذهبت عنه السوءة والعورة. قلنا من أين أخذنا؟ آدم عليه السلام الله أحل له كل ما في الجنة إلا شجرة. طيب هل ظهرت له سوءة أو عورة وهو يأكل ما أحل الله له؟
1: لا،
0: لكن لما وقع، وتلك إرادة الله، لكن قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. المهم عندما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ويعني شجعهما، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أراد الله أن يكون ذلك العصيان. انظر ماذا يعني يقول القرآن الكريم، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولذلك نستطيع نقول أن التزام الشريعة الإسلامية لا يبدي السوء ولا يظهر العورة، وأن مخالفة شريعة الإسلام وشرائع الإسلام تظهر السوء وتبدي العورة، وأكثر ما تظهر السوء والعورة تظهر فيما يتعلق بأمر الزواج، لأن أمر الزواج جعله الله تبارك وتعالى على طريقة، أيضا على نحو يعني هي حكمة الله في ذلك. انظر، كان الرجل يأخذ من المرأة حظه مجرد أن يراها في شارع، هل تقوم أسر؟
1: لا.
0: أي لكن جعل الله فيها شيئا من العيب، جعل الله فيها شيئا من العيب وشيء من الخصوصية وشيء من في اللي، بحيث أنه أنت لازم تكون أسرة ولازم يكون في بيت ولازم يكون في أولاد ولازم هذه الأمور كلها. ولا لو كان الرجل إذا رأى امرأة أدرك حظه من غريزته، شافها في الشارع على بعد أمتار، خلاص يكفي، أنا رأيت امرأة. لا، تريد امرأة، تريد أن تتزوج، هتلتقي بها ولكن بشكل خاص. هذا الشكل الخاص قال لابد فيه من بيت، إذا لابد أن تكون هناك بيت.
1: جميل.
0: نعم
1: جميل دكتور، يعني ما شاء الله عليك، يعني تسهب بالحديث كثيرا، لكن يعني نريد أن نعود إلى هذه المحاسن التي ذكرناها أو كتبنا النقاط حولها، لكن بعد فاصل قصير سنتحدث إن شاء الله عن الارتقاء بهذه الغريزة إلى مقام العبودية في الإسلام، وهذا من المحاسن العظيمة في ديننا الإسلامي. مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الزواج. فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا في برنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في الزواج، ماذا عن الارتقاء بالغريزة إلى مقام العبودية في الدين الإسلامي؟
0: نحن تكلمنا قبل ذلك أن الإسلام أدخل الغرائز في شريعة الإسلام فذهبت عنها السوءة والعورة. الإسلام لم يكتفي بهذا الأمر، لم يخرجها عن السوءة والعورة فقط، وإنما ارتقى بها إلى مقام العبادة، فأصبح الإنسان وهو يعف نفسه ويعف أهله في مقام عبادة، والعبادة هنا بمعناها الشامل اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أصحاب الفقراء وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ومعنى في بضع أحدكم صدقة أنه عبادة ولا مش عبادة؟ مدام في صدقة يعني أجر. فالصحابة رضوان الله عليهم استغربوا كيف يكون هذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بلذاتنا وبشهواتنا ويكون فيه أجر. قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضوان الله عليهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا سؤال استفهامي تعجبي، كيف يا رسول الله نحن الإنسان الآن يأتي شهوته هل يكون له فيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال، بمعنى أنه ما دام إذا وضعها في حلال كان عليه وزر، فإذا وضعها في حلال كان له أجر. فتصور أنك في يعني وأنت تقوم بهذه الغريزة التي ركبها الله فيك والتي جعلها سببا في العمران وسببا في تكوين الأسرة وسببا في إقامة الإسلام وسببا في نشر الفضيلة بين الناس، أيضا لك أجر عند الله تبارك وتعالى. جميل. فهذا ارتقاء عظيم بهذه الغريزة.
1: جميل دكتور. عدم التنكر للغريزة في الدين الإسلامي وجعلها هي الغرض، يبدو أنك تحدثت أن الغرض ليس الغريزة بذاتها، وإنما بناء الأسرة المسلمة، بناء المجتمع، إقامة دين الله عز وجل، عبادة الله عز وجل في الأرض، هذه هي الغايات من هذه الغرائز التي أوجدها الله عز وجل.
0: لكنها تحتاج إلى شيء من التوضيح، كيف جميل. الإسلام لم يتنكر للغريزة ولم يجعلها هي الغرض؟ عندنا في الإسلام، الإسلام لم يتنكر للغريزة بجعلها في مقام العبادة، وفي نفس الوقت لم يجعل الإسلام الغرض من الزواج هو الغريزة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولمالها ولدينها، ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو أن الإسلام جعل الأمر متعلقا بالغريزة لربما اكتفى بجمالها، لأن الجمال هو المحقق للغريزة التي هي في الزواج. لو أراد الإسلام أن يحصل الغريزة مع شيء آخر لقال لمالها، تمام؟ ولو أراد الإسلام أن يتحقق أيضا مع شيء من الافتخار لقال ولنسبها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدينها. إذن الإسلام لم يتنكر الغريزة بحيث يجرمها ويخطئها ويجعلها جريمة يخجل منها الإنسان، وفي نفس الوقت لم يجعل الزواج الغرض منه الغريزة وإنما جعل الغريزة إحدى المقاصد في الزواج اللي هي إعفاف النفس، ولذلك الإسلام يربط الزواج بأهدافه من إعفاف النفس والناس ما يتعلق به.
1: جميل، نريد أن نتحدث عن هذه الأهداف بربط الإسلام الزواج بأهداف هذا الزواج.
0: طيب، عندما ننظر في الإسلام ونحن نقول بأنه لم يتنكر الغريزة ولم يجعلها هدفا، الإسلام يعني ربط الزواج بأغراضه العظيمة.
1: ألا وهي
0: أول شيء التناسل والتكاثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا، في رواية تكاثروا وفي رواية تكثروا، فكأنه إذا حصل النكاح حصل التناسل، وهذا التناسل يؤدي إلى إيه؟ إلى الكثرة. قال تناكحوا تناسلوا تكثروا وفي رواية تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن الإسلام لم يجعل الزواج لمجرد قضاء الوطر، وإنما جعل له غرضا وهدفا ساميا، وهو مسألة إنجاب الذرية والنسل. هذا واحد. الغرض الثاني من أهداف الزواج قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هنا ربط الإسلام الزواج ليس مجرد لقاء رجل بامرأة، ولكن هذا الزواج الذي يعني نراه يجعل الإنسان أغض في البصر ويجعله أحصن للفرج. إذن المقصود بالزواج في الإسلام يعني تحصيل العفة المطلوبة من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق هذه الغرائز جعل لها أبوابا، لا يمكن أن يخلق فيك الغريزة ثم يتنكر لها ويجرمها، وإنما جعل لها أبوابا مشروعة. فإذا ما خرجت عن تلك الأبواب المشروعة فإنك تقع في طائلة الحساب. ولذلك انظر، الإسلام كله قائم على إقامة الحجة، ولأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على الإنسان في هذه الغريزة التي ركبها فيه، أباح له امرأة، قال أنا لا تكفيني امرأة، قال خذ واحدة ثانية، قال أنا لا تكفيني ثانية، قال خذ ثالثة، المقصود إعفافه، قال لا تكفيني ثالثة خذ رابعة، قال لا تكفيني رابعة لك النار على طول مباشرة، وعليك الحدود وعليك العقوبات وعليك. فالإسلام ربط الزواج بأهدافه اللي هو التحصين، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن أنا عندي مال وعندي أستطيع أني آتي بالنساء، قال لا تزوج، لأن الزواج يحصل الإحصان، الزواج يحصل الإحصان، أما الزنا فإنه يعني يخرجك عن دائرة الإنسان. أيضا قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ويقول الله تبارك وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. في الرجل قال محصنين، وفي المرأة قال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا الإسلام ربط الزواج بأهدافه، فارتقى به كما ارتقى به إلى مقام العبادة، ارتقى به إلى مقام الأهداف، يعني أصبح شيء له هدف وله غاية،
1: ليست غريزة فقط،
0: ليست مجرد غريزة وقضاء وطر، وإنما يعني يحقق أراضا عظيمة. ولذلك العقلاء في كل مجتمع فضلا عن أن يكونوا مسلمين يحرصون على الزواج ويرغبون فيه ويسهلون أمره ويحرصون عليه، أن يزوجوا الشباب والشابات والأيامة من الرجال والنساء حتى تنتشر الفضيلة وحتى تحصل الأغراض التي شرعها الإسلام من الزواج.
1: جميل دكتور، ما قبل الزواج الخطبة حد للفوضى الأخلاقية. الخطبة في الإسلام هي مجموعة آداب، يعني لو يشاهد الإنسان ما يحصل في في في في غير المسلم عند غير المسلمين مثلا في قضية الخطبة يجد أنها خالية من كل مقومات الأدب والأخلاق التي ينبغي أن تكون عليها، خالية من هذه الآداب والقيم التي موجودة هي في الشريعة الإسلامية. يعني يتعجب الإنسان عندما يرى مثل هذه الطرق الخطبة التي تكون يعني عند غير المسلمين، ويعني يقارنها بالرقي والأخلاق العالية الحسنة الفاضلة في الدين الإسلامي.
0: كلامك صحيح، فعلا الخطبة التي هي مقدمة للزواج حد للفوضى. طيب، عندنا في الإسلام طبعا أن تعرف أنه يحرم على الرجل النظر للمرأة. في الخطبة يقول الإسلام لابد أن تنظر، اللي هي الرؤية الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب، هل قال انظر وخلاص وانتهى؟ وإنما أجاز النظر إلى الوجه والكفين. الوجه يدل على الحسن، والكفين يدلان على حالة المرأة من النعومة وعدم النعومة. طيب، الإسلام عندما أجاز الخطبة، الخطبة وعد بالزواج أو هي زواج؟ الخطبة وعد بالزواج، ولذلك لما أباح النظر في إلى المرأة المخطوبة لم يبح للخطيب أي نوع من أنواع الحقوق التي تكون بعد الزواج، وهذا حد للفوضى الأخلاقية، حد للفوضى الأخلاقية. ذكرت في بعض يعني غير المسلمين أو في من لا يلتزم الإسلام منهج الإسلام في الخطبة، غير المسلمين ما هو محتاج إلى خطبة، تكلموا مشوا راحوا وانتهى الأمر، يعني ما المراحل، يعني يختصرون المراحل مباشرة. من لا يلتزم شريعة الإسلام عندهم الخطبة كأنها زواج، يعني إذا خطب الرجل المرأة يخرج معها، يذهب معها، يختلي معها، ماذا بقي للزواج؟ وأحيانا يحصل فساد عظيم، وتحصل مشاكل كبيرة، ينتهي الزواج قبل أن يبدأ، بعد أن تكون الضحايا قد حصلت والمشاكل قد حصلت، وأصبحت المرأة ليست بنت بيتها، وأمور كثيرة جدا وخسائر عظيمة جدا. لكن في الإسلام جعل الخطبة بآدابها وبما فيها، وجعل الاحترازات، أتنظر إلى المرأة ثم نهاك أن تنشر سرها أو أن تفشي خبرها. يعني بعض الناس إذا كنت أنت خاطب فعلا لا يمكن أن تذهب لتحكي أن فلانة بنت فلان على النحو الفلاني، إلا إذا كنت إنسان يعني لا خلق لك، أدخلك الناس بيوتهم فلا تفشي أسرارهم، أعجبتك الحمد لله، أيضا لا يجوز لك أن تصف جمالها لأنك تجرئ آخرين عليها، إن لم تعجبك تسكت عنها لأنك تؤدي بها إلى الإضرار، تمنع عنها خطابا آخرين، وذلك العلماء يقول لكل ساقط لاقط، يعني أنت إذا ما عجبتك خلاص يا أخي ما عجبتك، لكنها تعجب غيرك، فإذا ما ذهبت تشوه سمعتها وتذكر أسرارها وتفشي ما رأيته مما لم يعجب، فإنك تضرها والضرر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالخطبة في الإسلام هي حد للفوضى الأخلاقية.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وصلنا لختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في الزواج، ولعلنا إن شاء الله نكمل حديثنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك؟ تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع. لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: التفسير الميسر.
5: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
3: التفسير الميسر.
5: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
3: التفسير الميسر.
5: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
3: التفسير الميسر.
4: التفسير الميسر.
3: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
5: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا، تركوا الكفر، تركوا الطغيان، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها، ولا أدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. ولو أن اليهود أقاموا التوراة، أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما في التوراة وبما في الإنجيل، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لا أكلوا، هذه الثمرة، لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم الرزق ويفيضه من كل جهة. منهم يعني من أهل الكتاب أمة، أي جماعة مقتصدة تعمل بما في التوراة، وهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه وأصحابه، وكثير منهم ساء ما يعملون، ساء يعني بئس ما يعملونه من الكفر والنفاق والطغيان. الله سبحانه وتعالى قال منهم أمة، الأمة في القرآن على معاني، المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة كما في الآية التي أمامنا، منهم أمة مقتصدة، تلك أمة قد خلت، يعني جماعة. المعنى الثاني بمعنى الملة، قال تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، وقت معين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني حين محدد. وقال تعالى وادكر بعد أمة في سورة يوسف، ادكر بعد أمة يعني تذكر بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال الله سبحانه وتعالى طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف أمثالكم. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، قال الله سبحانه وتعالى. وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك، قال ابن عباس إن كتمت آية فما بلغت رسالتي، إن أخفيت ولو آية فما بلغت رسالتي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأن الآن الكتمان للبعض كالكتمان للكل. والله يعصمك من الناس، يحفظك أن يقتلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت عائشة سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت ما شأنك؟ قال ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فبينما نحن في ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال سعد وحذيفة، جئنا نحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، فنزلت والله يعصمك من الناس، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من قبل أدم وقال انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهديهم إلى الجنة، لا يهديهم إلى الجنة. قد يقول قائل كيف هذه العصمة والله يعصمك من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه؟ فنقول أن هذه الأمور، شج جبينه وكسرت رباعيته، هذه نزلت الآية، نزلت بعدما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل. فهذه الآية لأن المائدة من أواخر ما نزل. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، بأن تعملوا بما فيه، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن، المعنى تكرر، ولا يزيدن كثيرا منهم من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك، القرآن، إنزال القرآن عليهم سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم كفروا بالقرآن. فلا تأس، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، يعني لا تهتم به، ولا يضيق صدرك. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون طائفة، والنصارى من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا جمع بين الإيمان والعمل، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون. لا يحزن على ما فات في الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق على الإيمان بالله والإيمان برسله، وأرسلنا إليهم رسلا كثيرة، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول منهم من بني إسرائيل بما لا تهوى أنفسهم من الحق، ماذا يفعلون؟ يكذبون. فريقا منهم من هؤلاء كذبوا يكذبون، وفريقا من هؤلاء يقتلون كزكريا. إذن فريقا كذبوا الرسل، وفريق قتلوا الرسل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وحسبوا أي ظنوا ألا تكون، يعني توجد تقع فتنة أي عذاب، تصوروا أن الله لا يعذبهم بسبب تكذيبهم للرسل وقتلهم للرسل. فعموا عن الحق فلم يبصروا الحق، ثم عموا عن الحق، ثم عموا وصموا يعني عن استماع الحق، عن استماع الحق. ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم يوم القيامة. لقد كفر الذين قالوا، حكم الله سبحانه وتعالى بكفر أصحاب هؤلاء، أصحاب هذا القول. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الرد عليهم. والمسيح الذي يعبدونه يقول لهم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله فقط وحده، لا تعبدوا مع الله غيره، اعبدوا الله ربي وربكم، يعني هو الذي يستحق العبادة، فأنا عبد مثلكم ولست بإله. إنه من يشرك بالله في العبادة أو غير العبادة فقد حرم الله عليه الجنة، يعني يمنعه من دخول الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. المشرك ليس له أحد يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع له. لقد كفر كذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثالث ثلاثة آلهة، وهذه طائفة منهم، طائفة من النصارى يجعلون الآلهة ثلاثة: الله وعيسى وأمه، يقولون ثلاثة، فالله يجعلونه ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد هو المستحق للعبادة، وهو الخالق. وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحد الله سبحانه وتعالى، ليمسن الذين كفروا، الذين ثبتوا على الكفر، منهم عذاب أليم أي مؤلم، وهو النار في الآخرة. ثم حث الله سبحانه وتعالى هؤلاء إلى التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مما قالوا؟ هذا استفهام توبيخ. والله غفور لمن تاب رحيم بهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت، أي مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى مثلهم. وأمه صديقة، الصديقة يعني المبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الناس. ومن كان كذلك يأكل الطعام لا يكون إلها، لأن الذي يأكل الطعام هذا فيه دليل ضعف وما ينشأ من البول والغائط، فالإله منزه عن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: وأمه،
6: الأم في القرآن لها معاني. المعنى الأول الأم يعني الأصل. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أصل الكتاب. المعنى الثاني الأم يعني الوالدة التي ولدتك. قال تعالى: فلأمه الثلث، ورجعناك إلى أمك وأمه صديقة. المعنى الثالث الأم أي المرضعة. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. المعنى الرابع مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم، وأزواجه أمهاتكم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سميت أم لمشابهتها في الأم في الحرمة والتعظيم. المعنى الخامس المرجع والمصير. قال تعالى: فأمه هاوية، يعني مصيره ومرجعه هاوية أي النار. انظر كيف نبين لهم الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة. ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يعني كيف يؤفكون أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. قل أتعبدون من دون الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، كعيسى وغيره مما يعبد من دون الله، والله هو السميع لأقوالكم، فيجزيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة، العليم بأحوالكم. فهذا استفهام للإنكار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، الغلو تجاوز الحد، لا تتجاوزوا في دينكم غلواً غير الحق بأن تضعوا عيسى تحت منزلته أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم، وهم أسلافهم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل أي أسلافهم، وأضلوا كثيراً، أضلوا كثيراً من الناس، وضلوا عن سواء السبيل، عن الطريق الحق. لعن الذين كفروا، اللعن من الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. اللعن إذا كان من عند غير الله، من نبي أو صالح أو رجل، يكون دعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله. وهنا فرق بين لعن الله ولعن الرسول أو غير الرسول. فلعن الله معناه الطرد عن رحمة الله، وأما لعن لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة، وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك يعني اللعن بما عصوا، عصوا الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال على لسان، اللسان في القرآن على معاني. المعنى الأول اللسان بعينه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولسانا وشفتين. المعنى الثاني اللسان بمعنى اللغة، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، معنى اللغة. المعنى الثالث الدعاء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني على دعائهم. المعنى الرابع الثناء الحسن. قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء، أي ثناء الحسن. كانوا من صفاتهم بسبب اللعن هذا، كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، عن معاودة منكر فعلوه من قبل. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس فعلهم هذا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه، فلما رأى الله سبحانه وتعالى ذلك منهم ضرب

لهم أنفسهم من العمل لآخرتهم، أن سخط الله عليهم، هذا الذي عملوه يسبب سخط الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي العذاب هم خالدون في الآخرة، يخلدون إذا دخلوا فيها. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ما اتخذوهم، هؤلاء اليهود ما اتخذوا الكفار أولياء، المشركين أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان. لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم؟ اليهود والذين أشركوا من أهل مكة، بسبب تضاعف كفرهم وزيادة جهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أقرب مودة يعني مودتهم للمؤمنين أقرب من اليهود والمشركين. وهذه الآية خاصة في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا، فليست الآية عامة في النصارى، وإلا قد واجه المسلمون من النصارى كالحملات الصليبية ما لم نواجهه من اليهود ومن غيرهم. فالنصارى هم من يعني أكثر قتلا من غيرهم، لكن المراد بالآية جماعة خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بسبب أن منهم قسيسين يعني علماء ورهبان أي عباد، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما استكبر اليهود وأهل مكة. وقلنا أن هذه الآية نزلت لجماعة خاصة من النصارى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا، هؤلاء الجماعة جماعة خاصة من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجردوا للحق فعلموا أن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد هو الحق. يقولون ربنا آمنا صدقنا بنبيك وصدقنا بكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقربين، المقربين لله سبحانه وتعالى بسبب تصديقهم اكتبنا معهم. لما عيرهم أقوامهم قالوا ردا عليهم: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجوب يعني يقتضي وجود القرآن وهو صدق أن نؤمن به، ونطمع بإيماننا أن يدخلنا ربنا في الآخرة مع القوم الصالحين أي المؤمنين، يدخلنا الجنة معهم. قال الله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا، لما ماتوا، جنات تجري من تحتها الأنهار إذا ماتوا وبعثهم الله خالدين فيها، إذا دخلوا فيها يخلدون. وذلك جزاء المحسنين، المؤمن الذي يؤمن بالله ويصدق هذا جزاؤه. ثم ذكر، لما ذكر الفريق الأول وهم أصحاب الجنة، ذكر الفريق الآخر وهم الكفار والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا بالقرآن، أولئك أصحاب الجحيم أصحاب النار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، هذه نزلت لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا من الاعتداء، تتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين لشرع الله سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله، هذا الذي خلقه الله، خلقه الله لنا، الحلال قد خلقه الله لنا، وأكل الحلال لا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإذا آمنتم بشرع الله سبحانه وتعالى فاعملوا به ولا تتجاوزوا حدوده. لا يؤاخذكم

0: الله باللغو في أيمانكم. اللغو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد، كأن يقول الرجل لا والله وبلا والله، تخرج من غير قصد. واللغو في القرآن على معاني. المعنى الأول اليمين الذي لا يعقد عليها القلب، يعني تخرج من غير قصد كما في الآية التي أمامنا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الثاني للغو القول الباطل كالشتم والأذى. قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. المعنى الثالث ما يجري من الرفث والكلام المرذول عند شرب الخمر، كما قال في سورة الطور يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني إذا حلفتم عن قصد. تعقد اليمين أي تحلف عن قصد، أما إذا حلفت من غير قصد فلا يؤاخذكم الله سبحانه وتعالى. فإذا حلفتم عن قصد فكفارته متى؟ إذا خالفتم اليمين، حلفت ألا تدخل هذا البيت فدخلت البيت، فكفارته إذا خالفت اليمين الذي يسمى الحنث، إذا حنثت يعني خالفت اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، يعني تقريبا 1.5 كيلو تقريبا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ليس بأغلى الطعام ولا أردى الطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كذلك من أوسط ما تعطون أهليكم، يعني لا تشتري مثلا ثوبا ذا ثمن يعني عالي جدا ولا ثمن رديء جدا، وسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة. إذن الذي يحلف مخير بين 3 أشياء، الأول إطعام 10 مساكين، الثاني كسوة 10 مساكين، الثالث تحرير رقبة. رقبة أي مؤمنة، تحرير رقبة بمعنى تجد شخصا عبدا يباع ويشترى فتشتريه وتقول أنت حر، هذا معنى تحرير رقبة. إذن أنت الذي يحلف مخير بين 3 الأمور، يفعل أيهما شاء، فإن لم يستطع ما يقدر على الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ينتقل إلى الصيام. بعض الناس مباشرة يصوم 3 أيام وهذا غلط، قبل الصوم الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد ما ذكر فعليه صيام 3 أيام، هذه كفارة، و3 أيام تكون متتابعة على القول الراجح. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، يعني وخالفتم. واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي لك أن تنكث اليمين ما لم تكن على فعل بر، يعني مثلا لو أن شخصا حلف قال لو أن شخصا حلف بأنه لا يزور عمته، الواجب عليه أن يزور ويكفر. إذن تحفظ يمينك ما لم تكن قد حلفت على بر أو إصلاح بين الناس. كذلك مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته غير هذه الأحكام لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على ذلك.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل سليهبي، ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة،
3: سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة نعيش اليوم حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى، فلنفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة.
3: أستاذ مهدي، وأنتم المتخصصون في هذه المعالم والقصص والحكاية التي تحكي الحضارة الإسلامية، اليوم نتحدث عن مأرز الإيمان، عن مدينة بلغت أسماؤها نحو 95 اسما.
4: هي كذلك، نعم.
3: وكانت تسمى بالمؤمنة والمحبوبة والمقدسة، نعم، والبارة، ودار الأبرار، نعم، أرض الله
4: كما تفضلت، صحيح،
3: طابة الطيبة، سيدة البلدان، دار السلام. حدثنا عن هذه المدينة ومأرز الإيمان.
4: وهي كذلك، شكرا لهذه المقدمة البديعة الرائعة التي اختصرت علي يعني شوطا من الطريق ومن القول، وأنتم أهل التاريخ قبل أن نكون نحن أهله. وهذه الإذاعة المباركة التي لها انتشار وامتداد، الشكر الوافر لكم على الاستضافة وعلى الإخوة الفريق العمل. الكلام عن مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ذو شجون يبعث في النفس الحقيقة شوق كبير ويشجوها ويجعل الإنسان يتوق إليها، سواء كان من أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية أو كان من الآفاق. فإن هذا مجرب وملموس أستاذ أحمد وكذلك الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أن كل من اتجه إلى المدينة المنورة واقترب وقطع شوطا من الطريق ورأى الحرار ورأى الجبال ورأى النخل ورأى المعالم تظاهرت يعني تبدت أمامه، فإن نفسه تكاد تطير. وليس هذا شعورنا فحسب، بل هو شعور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه كان إذا اقترب من مدينة من المدينة قادما من عمرة أو حج أو غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى جدرات المدينة ورأى دوحها ورأى أحد ورأى جبالها كان صلى الله عليه وسلم يوضع راحلته يسرع بها، كان صلى الله عليه وسلم يسرع بها. وكان أيضا من شوق أصحابه إلى هذه البلدة المباركة الطيبة أنهم يستأذنونه فيتسابقون بين يديه من يصل أولا، كل ذلك شوقا إلى هذه المدينة المباركة. أيضا إلى عهد قريب، لأن للمدينة ما بين مكة والمدينة، وهذه أشهر الطرق الموصلة إلى المدينة من مكة، لأنها يعني يتبعها حج ويتبعها عمرة ويتبعها كذا. فإنه على الطريق القديم للمدينة أستاذ أحمد والإخوة كذلك والأخوات، هناك جبال على الطريق إذا اقترب المرء من المدينة المنورة عبر الطريق القديم كانوا يسمونها المفرحات. المفرحات، وهذه من دلالة اسمها أنها إذا رأوها فرحوا بأنهم اقتربوا من حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم.
3: الله الله الله.
4: المدينة ما أخذت هذا الصيت واهتم بها العلماء والمؤرخون والبلدانيون على مدى دهور طويلة وقرون متتالية حتى عصر الناس هذا وإلى أن يشاء الله، إلا وصول محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وإلا كانت قبلها لم تكن بهذه المكانة أبدا، بل حتى الاسم تغير، كان اسمها يثرب، وهذا يثرب يعني اسم فيه من التثريب ومن ذكر الذنب، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى بهذا، واختار لها الأسماء التي ذكرتم وتفضلتم بها في أول كلامكم حفظكم الله، سماها طابة وطيبة، قال هذه طابة هذه طيبة، وهي الجابرة وهي الحبيبة وهي ذات النخل. كما اختار الله تعالى لخليله إبراهيم الخليل مكة وبوأه مكان البيت فكان ذلك أمرا توقيفيا، كذلك اختار لنبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دار الهجرة، اختار المدينة تحديدا. وكل ما كان من أحداث البيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية والهجرة والتخفي في غار ثور والانطلاق إلى هذه، كلها كانت يا أستاذ أحمد والإخوة والأخوات يستمعون كذلك، كلها كانت تمهيد لأمر قد قضاه الله وكتبه في الأزل والقدر.
3: الله الله.
4: فاختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومما ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم، رآها صلى الله عليه وسلم، أراه الله تعالى وحيا من عنده، قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. هذه الأوصاف تنطبق على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: الله الله.
4: أحبها صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة، ودعا صلى الله عليه وسلم بأن يرزقهم حبها كمكة أو أشد، وأن يبارك الله في صاعها وبرها ومدها ومدها وثمارها، فكان ذلك كذلك. المدينة المنورة، وهذا كله تمهيد لما يعني سيكون من سلسلة حلقات إن شاء الله متوالية متتالية عن معالم طابة، دار المصطفى ودار الهجرة صلى الله عليه وسلم. طبيعة أرضها أنها سهل منبسط، تجوس هذا السهل وتمر فيه أودية، ثلاثة أودية، بطحان مذينيب مهزور، وهناك واد رابع يأتي من شمالها من شرقها وشمالها وغربها، وهو الوادي المبارك العقيق الذي جاء ذكره في الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره.
3: الله.
4: كانت المدينة أرض موبوءة بحسب يعني بسبب هذه المياه التي تجوسها وتكون مستنقعات، فدعا صلى الله عليه وسلم أن تعافى المدينة من هذا الوباء، لأن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم لما جاءوا المدينة تغيرت الأجواء عليهم، وأجواء مكة مختلفة عن أجواء المدينة، وهذه المياه والمستنقعات فأصابتهم الحمى، فدعا صلى الله عليه وسلم أن يزول ذلك كله، فزال ولله الحمد والفضل والمنة.
5: جميل. يعني وردت في بعض يعني الكتابات التاريخية أن كانت أول سكنة في المدينة بعد الطوفان في عهد نوح عليه السلام، ولذلك سميت يثرب. هذا الاسم أو هذه المعلومة غير دقيقة أستاذ مهدي؟
4: نعم، لا هذه واردة الحقيقة، وورد غيرها، واردة أن يثرب هذا من سلالة نوح والطوفان الذي كان ونجاة يعني من كان على ظهر السفينة، وأن هذا من والعماليق وكذا، هذه ذكرت أيضا، لكن التمحيص فيها ما يستطيع الإنسان أن يقطع به قطعا لكنها سكنت من قبل يعني من زمن بعيد. نعم. حتى أنهم قد ذكروا أن بطونا من سكنوها كانت بينهم حروب وثارات وتنافس، وأن بطنين من سكنوها تقاتلوا حتى تفانوا، دخلوا حائط، الحائط من في عرف المدينة وأهلها البستان حوله جدار، دخلوا حائط من حيطانها واقتتلوا وتجالدوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح حتى أهلك بعضهم بعضا، وقال ناج منهم واحد يعني أو يعني عدد يسير نفر يسير نجوا من هذا القتل، قال أبيات، قال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد. هذه مصيبة أن الإنسان يكون هو السيد وهو، لأنه ما وجد أحد غيره أصلا، ما في منافسين، ما في، فلذلك هذه ليست ميزة بل هي كارثة. يقول: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد، أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقد، كانت لهم أسلاب كل قبيلة وسلاح كل مجرب مستأسد.
5: الله الله الله.
4: تلك الحروب والأوس والخزرج هم عماد المدينة، أمهم قيلة، فلذلك إذا أريد أن يجمع قالوا أبناء قيلة، كان بينهم من الشر والفتن والاقتتال الشيء الكثير، وأيام أوردتها كتب السيرة وأوردها التاريخ، وأيام العرب حتى في جاهليتهم زال كل هذا البلاء وهذا الشر بمجرد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم، فألف الله به القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وهذه من يعني من فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: كذلك شاء الله لهذه البلدة أن تكون لها ميزة، وهي يا أستاذ أحمد وتعرفها أنت جيدا ويعرفها غيرك، أنها تنفي خبثها.
5: نعم.
4: المدينة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد، وقد نفت خبثها في أنه لم يمضي على وصول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قلائل بعد تأسيس الدولة الإسلامية والمؤاخاة والعهود، إلا وقد نفت اليهود. اليهود هم كان خبث هذه المدينة، هم خبث الدنيا الحقيقة.
5: نعم جميل. نستأذنك أستاذ مهدي في الذهاب إلى فاصل. مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد الفاصل، ونرحب بكم في برنامجكم معلم وقصة، والذي هنا الجمال وبيت الشعر يعترف، هنا المدينة والأجواء تختلف، في أرضها سيد نسمو بسيرته صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب والأحباب والسلف.
4: اللهم صل على
5: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، ولازلنا نتحدث عن مارز الإيمان وعاصمة الإسلام، هذه العاصمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم والانطلاقة التي خرجت منها بدائع الإيمان والدعوة إلى الإيمان والتفاف المحبة والأخوة بين الخزرج والأنصار.
4: كما تفضلت أخونا الحبيب الأستاذ أحمد، أن يعني الحديث مهما يعني طال وقته عن هذه المدينة المباركة فإن الشوق يزيده أيضا. ألف الله بين أهلها وأثنى عليهم في كتابه وبين أنهم يحبون من هاجر إليهم. هاجر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سبقه بعض أصحابه، قاطعا الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نحو من 420 كيلومتر يا أستاذ أحمد، والطريق هذا يعرفه الجميع.
5: نعم.
4: 420 تقريبا كيلومتر، متخفيا قبل ذلك في غار ثور، ثم الطريق الذي قطعه بعد أن خرج من غار ثور نحو من 8 أيام، قطع فيها هذه المسافة على جهد أن يبتعد عن الخطر الذي كان يعني قد فرضه كفار قريش بأن جعلوا 100 ناقة لمن يدلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفي من نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحب الصديق رضي الله عنه أنهم اختاروا دليلا يعرف الطريق، كلها أخذ بالأسباب، وإلا ففي علم الله أن هذا الدين تام وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيحميه الله ويعصمه، لكنها كلها من اتخاذ الأسباب، وهذه دروس لنا إلى يوم القيامة للمؤمنين. وحين تزول الأسباب الله سبحانه يحمي نبيه، وكان هذا مثالا في بلدة اسمها لمن يعرف الطريق بين مكة والمدينة كلية، اسمها الحالي كلية، كلية. وهذه تكون قبل رابغ بقليل على يمين المتجه للمدينة. في ذلك المكان في شرقيه جاءهم سراق بن مالك بفرسه وسلاحه وعدته وعتاده، فانقطعت الأسباب، فكان المسبب سبحانه جل وعلا، فغاصت أقدام فرس سراقة المرة الأولى والثانية والثالثة، فاستأمن وأمنه صلى الله عليه وسلم. للمدينة أيها الكرام مزايا وليست ميزة واحدة.
5: نعم.
4: أن ترابها شفاء، وقد زار صلى الله عليه وسلم بعض أهل المدينة يقال لهم بنو حارثة، وهؤلاء في المصطلح الحالي الموجود الآن على يمين طريق قربان النازل، زارهم في حرتهم فوجدهم قد ضووا وأصابهم المرض، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم من تربة صعيب؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: فأين أنتم من تربة صعيب؟ وصعيب هذا يعني جزء من الوادي. وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه على لسانه بريقه الشريف المبارك، ثم وضعه على الأرض وعالج بذلك وجعل ذلك سنة: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الآن المنطقة بساتين نخيل، واحد من هذه البساتين مكتوب عليه ويعرف المدنيين جيدا.
5: نعم.
4: اسمه بستان الشفاء.
5: الله.
4: بستان الشفاء، وهذا يعني هذه سنة، ويعني قد جرب ذلك، وأنا الحقيقة ممن جربت، هو يعني علاج لبعض الأمراض الجلدية إذا أخلص الإنسان وعلم أنها سنة متبعة.
5: الله أكبر.
4: طبيعة جبال المدينة إذا اقتربت منها تعرف أنك اقتربت، بألوانها الحمراء وحرارها الطبيعية الجميلة جدا، وتلك الأرض المباركة التي النخل يقابلك من أول أن تقترب، فهي ذات نخل، والنخل هذا يوجد في أماكن كثيرة لكنه يتيه ويزين ويثمر ويكافي في مغارسه، قال الشاعر: وينبت إلا في مغارسه النخل. ومن آبارها، وهذا إن شاء الله كله سيفصل يعني في حلقات يعني قادمة إن شاء الله، لكننا نذكره على سبيل الإجمال،
5: نعم، سنأخذ هذه المواقع الأثرية وسنتناولها، ولكننا اليوم بدأنا معك أستاذ مهدي بالتعريف بالمدينة المنورة كعامة، ولا بد من الحديث لأننا تحدثنا نحن في بداية هذه الحلقات عن غار حراء وانبثاق الوحي من هذا الغار، فكان لا بد لنا أن نتحدث أيضا عن المعالم الأثرية في المدينة. وكما ذكرتم فإن الحديث عن المدينة ذو شجون، ولنستكمل هذا الحديث الجميل الذي نستمتع بالرحيل معكم أو بالوقوف على جانبات المدينة في حديثكم الجميل.
4: اللهم صل على محمد. كما تفضلت، حث نبينا صلى الله عليه وسلم على العيش في المدينة لمن استطاع، وعلى الموت في المدينة لمن استطاع، فإنه يشفع لأهلها. وقال، وهذه من نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال أنه يعني تنبأ بما سيكون في المستقبل، يكون في المستقبل فتوحات وخير عميم وغنائم وخيرات الأرض التي يكون فيها أنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى ابن عمه، يقول له وهو في المدينة، يقول له: هلم إلى الخير، يعني تعال عندنا إلى فارس والعراق ومصر والشام والبلاد هذه الغنية الثرية، هلم إلى الخير، هلم إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
5: الله الله.
4: نبينا عليه الصلاة والسلام أحب المدينة، وما كان يعني يبقى في مكانه وفي سكناه، بل كان يزور أهل المدينة في رباعهم وحللهم لأمرين اثنين: أولا لأنه يحب المدينة وبساتينها وأوديتها والتجول فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يطيب خاطر أصحابه: بني فلان وبنو فلان صلى عند هؤلاء وذهب عند هؤلاء وتفقد هؤلاء ورأى مسجد هؤلاء، فكان هذا مما يعني ألف الله به القلوب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور المريض فيطلب من أهل البيت أو أهل الحي أن يصلي لهم في مكان فيصلي. هذه الأماكن التي ارتبطت بسيرة رسول الله كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، بنى بأمر من الوليد. وعمر بن عبد العزيز عالم من علماء الأمة، بل كانوا كما يقولون العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة. كذلك أدرك أبناء الصحابة والجيل قريب، فبنى رضي الله رحمه الله بنى في كل معلم من هذه المعالم مسجد، فهذا الذي جعل آثار المدينة تبقى خالدة، لأن المسجد حتى وإن كانت إزالات وتوسعات ومرور زمن طويل الناس تتحرج يعني أنها تزيل مسجدا إلا لضرورة. فالحق أنه حفظت آثار المدينة أكثر مما تحفظ آثار مكة بسبب هذا الرجل المبارك الصالح الذي بنى في كل مكان. لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدة شكر إذ جاءه الوحي، جبريل أخبره أن الله يصلي على من صلى عليه صلاة واحدة يصلي عليه بها عشرة، فسجد صلى الله عليه وسلم، فسجد صلى الله عليه وسلم، بني في ذلك المكان مسجد اسمه الآن مسجد أبو ذر. لما دعا صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات فاستجيب الاثنتين ومنع الثالثة، بني في هذا مسجد. أماكن كثيرة جدا. لما صلى بأصحابه صلاة الغائب على النجاشي بني مسجد. فكل أنحاء المدينة هذه تلك المساجد حفظت تاريخها الحقيقة. لا زال العلماء من قديم الدهر وحديثه يتناولون تاريخ المدينة من كل نواحيه، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من البلدانيات، من العمارة والبناء، ولم يشبع العلماء من تاريخ المدينة ولن يشبع بالحقيقة. والمؤلفات فيها أكثر مما تحصى، لكنها يعني تعطي شيئا من الضوء. الطرق الموصلة إلى المدينة في عصرنا الحالي أشهرها طريق الحرمين، طريق مكة المدينة لارتباطها بالحج والعمرة، والزيارة، وطريق الهجرة الذي يقول له طريق الهجرة ويسمى طريق الهجرة، وهو المنطلق من مكة المكرمة إلى عمرة التنعيم وإلى مر الظهران الجموم، هذا اسمه طريق الهجرة. لكن مع شديد الأسف الاسم لا ينطبق تماما نهائيا على طريق الهجرة الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، لأن أنا مهتم بهذا الأمر وتتبعته مرارا ونظمت فيه أرجوزة عنوانها على أثر القصواء، وإن شاء الله يعني يكتب الله أن يكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
5: بإذن الله تعالى. بقي لنا الوقت القليل، يعني دعنا نتحدث أستاذ مهدي عموما عن هذه التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في العهد السعودي. يعني شهد المسجد النبوي توسعة كبيرة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين.
4: نعم صحيح.
5: وتوسعات في عهد إخوانه السابقين، هذه التوسعة زادت من عداد مرتدي المسجد النبوي.
4: ويسرت كثيرا.
5: نعم.
4: ويسرت كثيرا.
5: نعم.
4: نعم. هذه لمحة لا بد أن تقال، وهي من باب الإنصاف، وهي من قول الحق، وهذا أمر يلمسه القاصي والداني. المسجد النبوي في وضعه الحالي بعد التوسعة السعودية

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
0: نعم إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
0: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
0: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم، إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
0: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام.

0: إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة، فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء، ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر، ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
0: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح، قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا، أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق،
1: محقق المسند
0: بالضبط، أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب، ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون، الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
0: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير، أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة، في سيرة سورة الأنعام، أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما، في هذا السياق، ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه، وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله، يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
0: الصحيح من أقوال السلف، من أقوال السلف في التفسير، أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم، هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه، وأنه تنزل معهم، لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
0: كانوا يعبدون الأصنام. نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم

0: جئتم إن كان آباؤكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
0: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
0: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم، وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
0: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم
0: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى؟
0: ممكن هذا وارد فعلا، يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه في أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
0: شاب صغير. فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70. يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
0: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
0: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم
1: اسمح لنا فاصل الدكتور. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام. نعم. ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير
0: كبير الأصنام. نعم.
1: نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
0: بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبيرة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
1: نعم.
0: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: جميل،
0: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون؟ قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
1: جميل،
0: ما دام أنهم لا يستطيعون يدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
1: الله أكبر.
0: نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج.
1: عجيب.
0: أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية، نعم، لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية، لأن دائما العقل معنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام، واضح هذا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده، والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب وأوقدوا النار. ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم.
1: الله.
0: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات دكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه كوني بردا وسلاما.
1: جميل.
0: على إبراهيم. فخرج من هذه النار يمشي، فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصير عمه أخو والده
1: سبحان الله،
0: كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في شماء في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها الأنبار والمناطق هذه، كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر منها إلى بلاد الشام وبالتحديد إلى فلسطين وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
1: جميل. لو رجعنا قليلا فضيل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
0: نعم،
1: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
0: لا بأس
1: مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
0: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول إليكم عني إني قد كذبت ثلاث كذبات.
1: الله
0: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال إني سقيم.
1: نعم.
0: وهو لم يكن سقيم.
1: صحيح.
0: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
1: نعم.
0: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
1: الله أكبر.
0: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة: إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال لماذا قال أنها أخته؟ قالوا لو قال أنها زوجة لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة.
1: جميل.
0: اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك هل يجوز الأنبياء الكذب؟ نحن نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
1: بقصة الإحراق موضوع الوزغ،
0: نعم،
1: الذي كان ينفخ في النار، هل
0: نعم
1: هذا صحيح؟
0: هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيت عند أم المؤمنين أظنها عائشة وغيرها رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها لما هذا، فقالت حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هنا ترد: وإلا تزر وزرة وزر أخرى.
0: صدق.
1: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية،
0: جنس الوزغ.
1: نعم.
0: يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها.
1: لعله مضر أيضا،
0: قد يكون الله أعلم،
1: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم، 50 يوم، يوجد شيء؟
0: كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله.
1: سبحان الله.
0: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه.
1: يعني السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوه بطريقة أخرى؟
0: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة، ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل بالسيف
1: أو القناع. فضيل الدكتور، يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس، ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك، وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم، أقرب إليكم أينما كنتم،
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم، مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات، ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى، وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها، وإيقاظ التقوى في القلب. عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وطيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة البرنامج التي وردت إلى برنامج مع الدرب، ونبدأها برسالة محمد عبد السعيد أحمد اليماني ونجم الدين العبيد محمد من السودان ومحفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية. ونبدأ بعرض أسئلة المستمع محمد عبده. يقول المستمع محمد عبده: ما حكم الذي يقطع الجمعة الثلاث أو فترة كبيرة ولم يذهب، علما بأني أشتغل حارس في محل بعيد عن المدينة ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالصلوات الخمس فرض على المسلمين وهي عمود الإسلام، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وصلاة الجمعة إحدى الخمس في يوم الجمعة، وهي فرض عظيم، وهي فرض الوقت، وقد جاء فيها نصوص خاصة، فتركها أعظم من ترك سواها من صلوات. فالواجب على من تركها المبادرة بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم على مضى والعزم أن لا يعود. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا وعيد عظيم، أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلب والطبع عليه، وأن يكون صاحبه من الغافلين، نعوذ بالله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة الجمعة ثلاثة مرات بغير عذر طبع على قلبه. فالحاصل أن ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه، فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إذا ترك ذلك، يبادر بالتوبة والندم والإقلاع. والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهرا، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردها للإسلام، وهكذا بقي في الصلوات إذا تركها حتى خرج الوقت، والعياذ بالله كفر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم وخطير، فالواجب عليه بدار التوبة والحذر من العود إلى مثل ذلك والاستكثار من العمل الصالح، لعل الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. وإذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهرا فلا بأس، ولكن لا يلزمه على الصحيح، لأن الكافر لا يقضي، وإنما الواجب عليه التوبة. وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة عمدا كفر، فالواجب على من ترك ذلك أن يبادر بالتوبة، ولا يلزمه القضاء في أصح قولي العلماء.
1: نعم. أيضا يقول محمد عبد السعيد اليماني: ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط ولم يقرأ آيات أخرى؟
2: الفاتحة يركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقصر عليها أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه، لأن خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر في الجمعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة. فأقل أحواله أنه ترك الأولى، ولا مانع أن يقال أنه فعل مكروها، لأنه ترك سنة قد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعل مكروها لا ينبغي له فعله.
1: أيضا يقول: هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان وما هي كيفية ذلك الاستنشاق؟ أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟
2: الاستنشاق وقد مضى في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح. فالواجب على المسلم أن يتوضأ ويستنشق في رمضان وفي غيره، في الوضوء وفي المسلم، هذا واجب في أصح أقوال العلم. ولكن في رمضان لا يبالغ، يتمضمض مضمضة غير مبالغة فيها لئلا يذهب الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة كما في الحديث الصحيح: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا كان صائم لا يبالغ، يستنشق مرتين أو ثلاثة والأفضل ثلاثة وهكذا مضمضة، لكن لا يبالغ، لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب إلى جوفه. نعم.
3: هذه الرسالة وردتنا من السودان، يقول: من أخيكم في الدين العبيد محمد السودان مديرية الجزيرة، يقول: أتقدم لأخواني في الدين وأخوان مقدمي برنامج نور على الدرب، وأرجو عرض هذا على هذا طلب هذا الحكم على الشيخ الذي يجيب على أسئلة المستمعين. يقول: ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين وهو متزوج؟ فإن كنت حوله أو قريبا منه فما الواجب الذي أقوم به نحو هذا الشخص؟ وشكري لكم.
2: سب الدين من أعظم الجرائم في الإسلام، هو من الجرائم الكفرية ومن نواقض الإسلام ومن أنواع الردة عن الإسلام. فالذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد أتى كفرا عظيما وردة عن الإسلام، والواجب على من سمعه أو كان يعلم ذلك منه أن ينكر عليه وأن يعلمه أن هذا ناقض من نواقض الإسلام وكفر بواح، فعليه يبادر بالتوبة لعل الله يتوب عليه. وأما حكمه في الدنيا بالنسبة إلى ولاة الأمور فالواجب عليهم استتابته، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب أن يقتل. وقال جمع من أهل العلم: لا يستتاب، بل يقتل حدا كافرا، فإن تاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ولكن يجب أن يقتل قد عله لأمثاله عن سب الله ورسوله وعن سب دين الله. وقولان معروفان لأهل العلم، ومن نظر إلى حالة الناس اليوم وكثرة الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعف البصيرة يتضح له أن هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان لكثرة المخالطة الكفرة ولكثرة الجهل وغلبته على الناس ولضعف الدين والإيمان في قلوب الكثير من الناس، فلهذا قد يقع منه هذا الشيء كثيرا. فالواجب أن يردع عن هذا الشيء بغاية من التأديب الذي يردع الناس عن هذا، ثم يستتاب لعله يندم على ما فعل، ولكن لا بد من التعزيز، لا بد من الأدب عما أقدم عليه، ثم استتابته بعد ذلك. فيستتاب، فإن تاب الحمد لله مع التعزيز والتأديب حتى لا يعود لمثل هذا، وإن لم يتب قتل حدا، قتل كفرا ردة الإسلام. والقول الثاني: لا يستتاب، بل يقتل فورا ولا يستتاب، لأن هذه جريمة عظيمة فلا يستتاب أهلها كما لا يستتاب الساحر على الصحيح. فهكذا من سب الله ورسوله وسب دينه من باب أولى لظهور كفره، ولأنه هتك أمرا عظيما وأتى جريمة عظمى في سب الدين وسب الله ورسوله. وبكل حال فالواجب أن يستتاب، فإن تاب وندم وأقلع وأظهر الخير وأظهر العمل الصالح فالحمد لله، وإلا قتل.
3: نعم.
2: ولكن التعجيل لا بد منه، لا بد أن يعزر ويؤدب حتى لا يعود إلى مثل هذا ولو تاب.
3: نعم.
2: وإن قتل فورا ولم يستتب هو قول جيد وقول قوي ولا غبار عليه، ولكن الاستتابة لها وجهها. الله جل وعلا أمر باستتابة الكفار ودعوتهم إلى ذلك، فإذا استتيب لأن الجهل يغلب على الناس ويغلب عليهم أيضا التساهل في هذه الأمور بسبب الجلساء الضالين وبسبب غلبة الجهل وبسبب المخالطة الخبيثة للكفرة والمسلمين، فإذا استتيب وتاب توبة صادقة وأظهر الخير فالحمد لله، وإلا أمكن قتله إذا عاد إلى مثل هذا ولم يتأثر بالستابة ولا بالتعزير الذي فعل معه من ولاة الأمور.
3: لا
2: اللهم استعان. لا حول ولا قوة.
3: هذه الرسالة وردت من جمهورية اليمن الديمقراطية وبعث بها المستمع محفوظ محمد البكري. يقول فيها محفوظ: من عادات بلدي حينما يموت شخص يقرأ عليه الناس ما تيسر من القرآن الحكيم لمدة 3 أيام ويؤجر قريب الشخص.

0: الاحكام يجب الشرع لا يدل على استحبابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها. ثم المستاجر اي ثواب له، لانه ما يقرا الا بالاجره، وقد اجمع العلماء على ان لا يجوز الاستئجار على تلاوه القران. فالذي يستاجر يتلو للميت وللحي اي ثواب له، وهو لم يقرا لله انما قرا للاجره، فاي شيء يهدى. المقصود ان هذا منكر ولا يجوز، والمستاجر ليتلو قد اتى منكرا عظيما ومحرما بالاجماع، وليس له ثواب حتى يهدى، فلا يجوز له هذا، بل مشروع الدعاء له تعزية اهله. اما كونهم يرتبون الناس يقرؤون او يستأجرون الناس يقرؤون الميت ويهدى له ثواب ذلك فليس له اصل، والاستئجار على هذا منكر وباطل.
1: نعم. ايضا يقول محفوظ من جمهوريه اليمن الديمقراطيه: لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بانها سنه، محتجين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنه حسنه، الى اخر الحديث الشريف، ويكرر دائما قول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس أن يصلي التراويح على إمام واحد بقوله: نعم البدعة، من صحيح البخاري. هل يثبت ذلك حجة لزملاء أم لا؟
0: هذا غلط ومغالطة، ولا يجوز أن يحتج على إيجاد البدعة وعلى إقرار البدعة بهذا الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني المراد من سن في الإسلام المراد بذلك إظهارها وإبرازها والدعوة إليها بعدما أميتت أو جهلها الناس، ليس مراد الابتداع والإحداث، لأن هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم محدثات الأمور، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالأحاديث الصحيحة واضحة في منع البدع والتحذير منها وأنها من المنكر، فلا يجوز لأحد أن يحكم على البدع بأنها حسنة لأجل فهمه السيء من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا غلط في فهم السنة وتحريف للمعاني، وإنما المراد إبراز السنة وإظهارها، سنة أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتدوا به فيها وحتى ساروا خلف فيها بعدما جهلوها وبعدما غفلوا عنها. أما إحداث البدع فلا يجوز، بل يجب على الناس يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه وعلى ما رسمه رسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وليس لهم يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، أي هو مردود. أما قول عمر رمت البدعة فقد وضح أهل العلم أن مراده بذلك من حيث اللغة العربية، لأنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، وكانوا متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق، فلما كان أهله رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد ومر عليهم ذات ليلة وهم يصلون، فقال: جمعت هذه البدعة، يعني جمعه لهم على إمام واحد مستمر منتظم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معهم وصلى بهم في ليالي، ثم ترك ذلك خوفا أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. فأصبحت التراويح سنة، أصبحت سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحث عليها، لكن خاف أن تفرض على الناس فترك بعدما صلىها ليالي عليه الصلاة والسلام الناس جماعة. ثم استمر الترك إلى عهد عمر، كان صلى المسجد أوزاعا صلى الله عليه وسلم ويصلي معه الاثنان والثلاثة إلى أشباه ذلك. فلما رأى عمر ذات ليلة قال: لو جمعناه على إمام واحد ثم جمعه. فلما رأهم بعد ذلك يصلون جميعا قال: لمتى هذه البدعة؟ يعني لا فيها جمعهم على إمام واحد بصلاة مستمرة. هذا من حيث اللغة، لأن البدعة ما كان على غير مثال الإنسان، فهذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه بدعة في الأساس والأصل، فإنه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد بدعة ولا يقر بدعة، ويعلم أن رسول الله بدعة عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة قربة طاعة معروفة في عهد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم.
1: سؤال محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية الأخير يقول: أحسن رجل الوضوء مقلدا الإمام الشافعي رحمه الله، ثم مس امرأة أجنبية وقال: قل

0: شددت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟
1: ينبغي المؤمن أن لا يكون عمله هكذا بالتقليد، بل ينبغي أن يسأل على العلم أو يتفقه إن كان عنده فقه، ينظر في الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل لا بالآراء المجردة، فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة أخرى فيقلد هذا ثارة وهذا ثارة، هذا ليس من شأن أهل العلم وليس من شأن أهل الورع والاجتهاد في الدين. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل، فإن كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام أهل العلم وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب من أقوالهم وتحرى الحق في ذلك. والصواب في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن أصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز أن يقال بفسادها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح مع من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقة سواء بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح من حيث الأدلة. والعلماء لهم ثلاث أقوال في هذا، منهم من قال إن مسها ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض بشهوة ولا ينقض ذلك بغير شهوة، والقول الأرجح قول من قال لا ينقض مطلقا لعدم الدليل على النقض. أما قوله جل وعلا أو لمسهم النساء في قراءة أو لمسهم النساء، فقد فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب، المراد به الجماع ليس المراد الجس باليد، المراد الجماع. فقول أو جاءه الغائط هذا إشارة إلى الحدث الأصغر،
0: نعم،
1: وما يمسهم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجنابة، فأشار إلى هذا فيما يناسبه وهو الملامسة، وأشار إلى الحدث الأصغر بقول أو جاءه الغائط. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة هو مع من قال إن مس المرأة لا يعذره مطلقا. نعم، هذه صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم.
2: إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد عرضنا عليه أسئلة السادة محمد عبد السعيد أحمد من اليماني من اليمن، ورسالة نجم الدين العبيد محمد من السودان، وأخيرا رسالة محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية من حضرموت. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: لما أبصرت الحياة.
1: لما أبصرت الحياة علمت أن بيوتا قد ضاعت وهدمت لما كان مقولة أصحابها الناس عايشين صح، يذهب منذ صباحه إلى مسائه يكد ويكدح للقمة عيش حلال يدخلها في زوجته وأولاده، يجابه مشاق الحياة ويعاني آلامها، وربما يقتطع من راتبه الكثير لتأمين منزل يأويهم في حياته ويغنيهم عن الناس بعد مماته. لكن ومع تلك الصراعات مع الحياة ومع ظروف العمل، إذا به يدخل بيته وتكثر عليه زوجته بل وربما أولاده من الطلبات ولسان حالهم ومقالهم الناس عايشين صح، لماذا نحن نحرم من مجاراتهم ومشابهتهم في كل شيء؟ أخي أختي، كل أب وكل زوج في هذه الحياة يريد أن يكون أهل بيته من أهنئ الناس وأسعدهم في هذه الحياة، لكن ربما لا تأتي الظروف وفق ما نريد ولا تأتي الأحوال رجاء ما نؤمل. كم أفسدت تلك المقولة الناس عايشين صح من علاقات زوجية، كم هدمت من بيوت، كم فوتت من مصالح وأولويات في الحياة. انشغل عن ترتيب وتجهيز مسكن لزوجته وأولاده بسبب حياة الترف والبذخ التي طلبوها وكانوا يقدمونها على ما هو أنفع وأصلح وأهم. لسنا ضد أن يوسع الرجل على أهل بيته متى ما وسع الله عليه، ولسنا ضد أن نقاوم لإكرامهم حتى لا يكونوا أقل من أقرانهم، لكن أن ننشغل في تلك التفاهات وتلك المقارنات بحجة مسايرة المجتمع، وأن نتباهى بدخول مطعم وتصوير كوب قهوة يراه الآخرون ولباس لم يسبقنا أحد عليه، فهذا هو الخطأ بأم عينه. إخواني أخواتي، المقارنات تهدم الود، المقارنات تنسي الشكر، المقارنات تجعل أصحابها عباد دنيا وملذات. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن بيوتا قد ضاعت وهدمت لما كان مقولة أصحابها الناس عايشين صح.
0: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا، يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء، أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس، ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به. وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا، هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم ما الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ظل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذاك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، ولكن: فتاي وفتاتي وغلامي. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: مستمعينا الأعزاء، ونقدم لكم تلاوة للقارئ الشيخ سعود الشريم وما تيسر له من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المسؤولية العظمى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا
2: شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن لها أم كبيرة في السن، عادة ما يعطونها الذين يقومون بزيارتهم زكاة، وهذه الأم الكبيرة تصرف هذه الأموال التي تأتيها على حوائج البيت، ماذا يلزم أهل هذه الأم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان صاحب البيت يصرف على البيت فإنه لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة من أجل الإصراف على البيت، لأن البيت مستغن عنها. وأما إذا كان فقيرا، يعني صاحب البيت، فلا بأس أن تأخذ هذه الزكاة لتصرفها في حوائج البيت الضرورية. نعم.
2: تقول السائلة شيخ،
3: نعم،
2: يطلبون منها الأقرباء أو الجيران أن تشتري لهم حوائج، تذهب مثلا هي إلى السوق، هل تأثم مثلا إذا أخذت الزائد؟
3: نعم، إذا وكل إنسان في شراء حاجة من السوق وأعطي 100 ريال،
2: نعم،
3: ثم اشتراها 80، وجب عليه أن يرد 20. فيجب على هذه المرأة التي تعطى لتشتري حوائج من السوق أن ترد الباقي إلى أهله.
2: في بعض الأحيان تقول السائلة فضيلة الشيخ بأنهم لم يعطوها فلوس، وإنما مثلا هي الذي تسدد من مالها.
3: أي كل واحد، لا يجوز أن تأخذ أكثر مما أعطت.
2: طيب ما تأخذ شيء عن هذه الأتعاب شيخ، من سيارة وغيرها؟
3: إذا شاءت أن تأخذ،
2: نعم،
3: تقول لهم مثلا أنا أشتري لكم، لكن بحسب عليكم أتعابي وأتعاب السيارة.
2: طيب.
3: مثل البنزين.
2: نعم.
3: أو تقول مثلا أضيف عليكم مثلا 10%، 5%.
2: يبقى
3: لا يجوز أن تأخذ بدون علمهم.
2: طيب جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. الشيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة من الخبر تقول بالنسبة للذين يسكنون في الخبر ويذهبون مثلا إلى البحرين، هل هناك قصر وجمع للصلاة لمثل هؤلاء في مثل هذه الأيام، سواء باتوا هناك أم لم يبيتوا؟
3: نعم، لهم أن يقصروا الصلاة وأن يجمعوا، لكن بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، لأن المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة ولا الجمعة. إذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعة والجمعة، يجب عليهم أن يذهبوا إلى الجمعة وأن يذهبوا إلى الجماعة. أما النساء فمعلوم أنهن لسن من أهل الجماعة، فلهن الجمع ولهن القصر، لكن ترك الجمع أحسن.
2: طيب جزاكم الله خيرا. سائلة أيضا تستفسر وتقول معنا على الخط، تستفسر يا شيخ محمد وتقول: بالنسبة للمجمعات التجارية فيها عادة مصليات للنساء، هل يجب على المرأة أن تؤدي تحية المسجد إذا دخلت مثل هذا المصلى، وهل عليها أن تنتظر حتى تقام الصلاة؟
3: أبدا لا، هذه ليست مساجد.
2: نعم،
3: هذه مصليات كمصلى الإنسان في بيته.
2: نعم،
3: ليس لها حكم المسجد.
2: طيب،
4: الذين يقرؤون القرآن بصوت عالي في المسجد مما قد يسبب ربكة لبعض المصلين قبل صلاة الجمعة مثلا، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟
3: قبل الإجابة على هذا السؤال نسأل: هل الأفضل أن يجهر الإنسان بقراءة القرآن أو لا؟ والجواب: أما الصلاة فمن المعلوم أن صلاة النهار سرية كالظهر والعصر، وصلاة الليل جهرية كالفجر والمغرب والعشاء، وصلاة التهجد يخير فيها الإنسان بين السر والجهر ويفعل ما هو أخشع له وأنشط، إلا إذا كان حوله نيام أو مصلون يصلون فإنه لا يجهر جهرا يشوش به على المصلين أو يوقظ النائمين. هذا حكم الجهر والإصرار في الصلاة. أما خارج الصلاة فالأفضل للإنسان أن يجهر بقراءته من أجل أن يشهد له ما سمع صوته من شجر وحجر ومدر، إلا إذا كان الإصرار أخشع له وأقرب إلى الإخلاص فإنه يسر، وإلا إذا كان حوله من يشوش عليهم من مصلين وقارئين فإنه لا يجهر اتقاء لأذيتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة، وفي لفظ: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. وهذا يدل على أن الإنسان حال قراءته يراعي من حوله من مصلين ونائمين، وكذلك أيضا لا يجهر بالقراءة في مكان يكثر فيه اللغط واللغو كالأسواق والدكاكين ونحوها. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة المحبين لاستماع قراءة القرآن من وضع مسجل في متجرهم يقرأ القرآن والناس حوله يلغطون ويرفعون أصواتهم بالبيع والشراء وربما يقولون قولا محرما، فإن هذا لا ينبغي إطلاقا. وإذا كان الإنسان يريد أن يستمع إلى كلام الله عز وجل فليستمع إليه وهو خالي الذهن حاضر القلب حتى يكون سماعه فيه فائدة، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر بالاستماع وأمر بالإنصات لأجل أن يحضر الإنسان قلبه لاستماع كلام الله عز وجل. أما وضع مسجل يقرأ القرآن في المنتجرات فهذا لا وجه له لكثرة الأصوات واللغط. كذلك أيضا يوجد من الناس من إذا زعمت عليه في الهاتف وكنت تنادي شخصا آخر جعل بدل النغمات الموسيقية صوت قارئ يقرأ مسجلا، وهذا أيضا لا ينبغي، لأنه في هذه الحال استخدم القرآن في غير ما ينبغي أن يكون له، أراد أن يقتل الوقت في الاستماع إلى هذا القرآن من أجل أن يأتي بصاحبه الذي يناديه ليكلم الهاتف. وربما يكون الزاهم ممن لا يقدرون القرآن قدره ولا يحبون قراءة القرآن، يحصل بذلك كراهة لكلام الله عز وجل من هذا الذي زهم وينتظر رد المكالمة. ولا شك أن هؤلاء الإخوة الذين جعلوا القرآن في حال انتظار رد المكلم لا شك أنهم أرادوا خيرا، أرادوا أن يجعلوا القرآن الكريم بدلا عن ما يوجد في كثير من الناس من الموسيقى، وكونهم يتركون الموسيقى لا شك أنه حسن، وأن هؤلاء الذين يجعلون موسيقى للانتظار لا شك أنهم يؤذون أهل الخير الذين يذهبون عبر هذه الهواتف، لكن لا ينبغي أن يجعل بدلا عن ذلك كلام الله عز وجل، وإنما يختارون أقوالا مأثورة أو حكما مشهورة ينتظر بها رد المزهوم عليه أي المكلم.
5: طيب.
3: هذا هو الأحسن والأفضل، وأرجو من إخواني الذين يستمعون إلى كلامي الآن أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأنها شاعت في إخواننا الملتزمين وفقهم الله لكل خير وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
5: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن فضيلة الشيخ. نعم.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام،
6: كيف حال؟
3: خير الله
6: الحمد. معي سؤال يا شيخ.
3: طيب،
6: كيف يكون وضع الرجلين في السجود؟ يختلف أثناء النافلة والفريضة؟
3: نعم.
6: وضع الرجلين في السجود،
3: أي نعم،
6: كيف يكون؟ هل يختلف بين النافلة والفريضة يعني؟
3: وضع الرجلين في السجود، أما بالنسبة للركب فإنها طبيعية، لا ترص بعضها إلى بعض ولا تفتحها.
6: طيب.
3: وأما بالنسبة للقدمين فالأفضل ضم بعضهما إلى بعض
6: أثناء النافلة،
3: في النافلة والفريضة. وأعلم أن الأصل أن النافلة والفريضة في الأحكام سواء، إلا أن يقوم دليل على تخصيص النافلة بشيء.
6: طيب، إذا كان نرص مع بعض يكون في فراغ
3: بين من؟
6: بين
3: المصلين في الصفوف،
6: بين الجانب.
3: ها؟
6: يعني الشخص اللي بجانب يكون في بينه وبينه
3: فراغ. لا يضر هذا، لا يضر.
6: يكون فراغ بينه وبينه يعني.
3: أي لا، هذا لا يضر، بارك الله فيك.
6: ما يضر يعني.
5: شكرا، معنا مكالمة أخرى.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
7: يعني اشتريت قطعة أرض في مصر وأريد أبني عليها بيت ومسجد، فهل يجوز لي أبني أسفل مسجد وفوقه بيت؟
3: أي نعم، لا بأس.
7: لا بأس.
3: لا بأس أن يكون أسفل مسجدا والذي فوق بيتا.
7: يعني ليس علي أي اسم في ذلك.
3: نعم.
7: ليس علي أي اسم في ذلك.
3: لا، ما عليك إثم.
7: جزاك الله خير.
3: لك أجر إن شاء الله.
7: الله يحفظك. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
5: معنا مكالمة أخرى الآن.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: عندي سؤال، يقول أنا أعمل في محل الساعات وعندي هناك ساعات رجالية مصنوعة من الحديد الصلب مطعمة بالذهب والألماس، هل يلحقني إثم إذا بعتها سواء للمسلمين أو غير المسلمين وهم يعلمون أن هذه الساعة فيها ذهب وأنا أوضح لهم بذلك؟
3: نعم. أما من جهة المعادن غير الذهب والفضة فلا بأس بها ولو كانت غالية كالماس، وأما الذهب فينظر، إذا كان مسمارا صغيرا أو ما أشبه ذلك أو كانت مطلية بلون الذهب وليس فيها ذهب، يعني ليس فيها طبقة من الذهب وإنما هو مجرد لون، فلا بأس.
8: أيوة.
3: أما إذا كانت فيها ذهب فإنه لا يجوز بيعها للرجال.
8: جزاك الله خير.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله.
9: لو تكرمت سامحة الشيخ.
3: نعم.
9: في سؤال، هو ما حكم الشرع في من يقرأ القرآن على ماء ثم يشربه بنية الشفاء؟
3: نعم.
9: وكيفية العلاج بالقرآن؟ جزاكم الله خير.
3: والجواب على هذا أن نقول،
9: نعم،
3: إن كون الإنسان ينفث في ماء يقرأ فيه،
9: أيوة،
3: ثم يشربه هو أو يشربه المريض،
9: نعم،
3: لا بأس به. لأنه يمكن أن يكون داخلا في قوله تعالى،
9: نعم،
3: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
9: نعم،
3: فبين الله تعالى أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يبين جل وعلا كيف يستشفى به،
9: نعم،
3: على أنه قد ورد عن السلف مثل هذا الفعل، يعني النفس، أعني النفس في ماء ثم شربه. ولا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن ما يفعله بعض الناس، لكن ما يفعله بعض الناس من كونهم يقرؤون الزعفران ثم يغطون عودا أو قلما مبريا في هذا الماء ويلخبطون لخبطة في الكتابة، هذا لا أثر له، وهو يشبه الطلاسم التي من أنواع السحر.
9: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
9: فضيلة الشيخ.
3: نعم.
9: أنا ممن يقوم في أكثر الأحيان عقب أذان الفجر، وأحيانا لا أضمن سنة الفجر قبل الإقامة فأصليها في البيت، فهل في هذا حرج؟
3: سنة الفجر تصلى قبل الفجر كما هو معروف، لكن إذا أقيمت الصلاة فلا تصليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتيت إلى المسجد والناس يصلون فادخل معهم في صلاة الفجر، ثم إذا انتهت الصلاة صلاة الفجر وما يتبعها من الذكر فأتي بسنة الفجر
9: في المنزل
3: ولو قبل طلوع الشمس.
9: جزاك الله خير.
5: شكرا لك. ومعنا مكالمة أخرى.
10: السؤال هناك عادة، وإذا حضر الطعام خصوصا في رمضان يقول إن هذا عنيثنا وعنيث موتانا ويسمونه سبيل، هل هذا العمل جائز؟
3: لا، هذا بدعة.
10: نعم،
3: هذا من البدع.
10: وش الجائز فيه يا شيخ بارك الله فيك؟
3: الجائز الصدقة، أحسن شيء الآن يتصدق به الدراهم.
10: نعم. إذن العمل هذا لا أصل له.
3: أبد مثلا إذا قدم الطعام قال هذا ثوابه لبوي ثوابه لأمي ثواب لخالتي، هذا ما له أصل إطلاقا، من البدع.
10: السؤال الثاني يا شيخ،
3: وأعلم أيها الأخ أن الدعاء للأموات أفضل من الصدقة عنهم. فأنت أحرص على الدعاء للأموات واجعل الصدقات لك، فأنت ستحتاج إلى الصدقة، وإذا مت لا تدري هل يتصدق عنك أم لا. اجعل الأعمال الصالحة لنفسك وادعو لإخوانك الميتين من آباء وأمهات وأقارب.
5: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
11: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث السادس والعشرون.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
3: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال سالم: قال عبد الله ابن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. رواه مسلم. عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. رواه مسلم. الجنان هي الحيات جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل الدقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء. وعن نافع أن أبا لبابة وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله ابن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين، وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. رواه مسلم. عن عمر بن نافع عن أبيه قال: كان عبد الله ابن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية فقال: اقتلوها. فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة،
3: سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة نعيش اليوم حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. فلنفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة.
3: أستاذ مهدي، وأنتم المتخصصون في هذه المعالم والقصص والحكاية التي تحكي الحضارة الإسلامية، اليوم نتحدث عن مأرز الإيمان، عن مدينة بلغت أسماؤها نحو 95 اسما.
4: هي كذلك، نعم.
3: وكانت تسمى بالمؤمنة والمحبوبة والمقدسة، نعم، والبارة ودار الأبرار، نعم، أرض الله
4: كما تفضل، صحيح،
3: طابة الطيبة، سيدة البلدان، دار السلام. حدثنا عن هذه المدينة ومأرز الإيمان.
4: وهي كذلك، شكرا لهذه المقدمة البديعة الرائعة التي اختصرت علي يعني شوطا من الطريق ومن القول، وأنتم أهل التاريخ قبل أن نكون نحن أهله. وهذه الإذاعة المباركة التي لها انتشار وامتداد، الشكر الوافر لكم على الاستضافة وعلى الإخوة الفريق العمل. الكلام عن مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ذو شجون يبعث في النفس الحقيقة شوق كبير ويشجوها ويجعل الإنسان يتوق إليها، سواء كان من أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية أو كان من الآفاق. فإن هذا مجرب وملموس أستاذ أحمد وكذلك الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أن كل من اتجه إلى المدينة المنورة واقترب وقطع شوطا من الطريق ورأى الحرار ورأى الجبال ورأى النخل ورأى المعالم تظاهرت يعني تبدت أمامه، فإن نفسه تكاد تطير. وليس هذا شعورنا فحسب، بل هو شعور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه كان إذا اقترب من المدينة قادما من عمرة أو حج أو غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى جدرات المدينة ورأى دوحها ورأى أحد ورأى جبالها كان صلى الله عليه وسلم يوضع راحلته يسرع بها، كان صلى الله عليه وسلم يسرع بها. وكان أيضا من شوق أصحابه إلى هذه البلدة المباركة الطيبة أنهم يستأذنونه فيتسابقون بين يديه من يصل أولا، كل ذلك شوقا إلى هذه المدينة المباركة. أيضا إلى عهد قريب، لأن للمدينة ما بين مكة والمدينة، وهذه أشهر الطرق الموصلة إلى المدينة من مكة، لأنها يعني يتبعها حج ويتبعها عمرة ويتبعها كذا. فإنه على الطريق القديم للمدينة أستاذ أحمد والإخوة كذلك والأخوات، هناك جبال على الطريق إذا اقترب المرء من المدينة المنورة عبر الطريق القديم كانوا يسمونها المفرحات. المفرحات، وهذه من دلالة اسمها أنها إذا رأوها فرحوا بأنهم اقتربوا من حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم.
3: الله الله الله.
4: المدينة ما أخذت هذا الصيت واهتم بها العلماء والمؤرخون والبلدانيون على مدى دهور طويلة وقرون متتالية حتى عصر الناس هذا وإلى أن يشاء الله، إلا وصول محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وإلا كانت قبلها لم تكن بهذه المكانة أبدا، بل حتى الاسم تغير، كان اسمها يثرب، وهذا يثرب يعني اسم فيه من التثريب ومن ذكر الذنب، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى بهذا، واختار لها الأسماء التي ذكرتم وتفضلتم بها في أول كلامكم حفظكم الله. سماها طابة وطيبة، قال هذه طابة هذه طيبة، وهي الجابرة وهي الحبيبة وهي ذات النخل. كما اختار الله تعالى لخليله إبراهيم الخليل مكة وبوأه مكان البيت فكان ذلك أمرا توقيفيا، كذلك اختار لنبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دار الهجرة، اختار المدينة تحديدا. وكل ما كان من أحداث البيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية والهجرة والتخفي في غار ثور والانطلاق، هذه كلها كانت يا أستاذ أحمد والإخوة والأخوات يستمعون كذلك، كلها كانت تمهيد لأمر قد قضاه الله وكتبه في الأزل والقدر.
3: الله الله.
4: فاختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومما ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم، رآها صلى الله عليه وسلم، أراه الله تعالى وحيا من عنده، قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. هذه الأوصاف تنطبق على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: الله الله.
4: أحبها صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة، ودعا صلى الله عليه وسلم بأن يرزقهم حبها كمكة أو أشد، وأن يبارك الله في صاعها وبرها ومدها ومدها وثمارها، فكان ذلك كذلك. المدينة المنورة، وهذا كله تمهيد لما يعني سيكون من سلسلة حلقات إن شاء الله متوالية متتالية عن معالم طابة دار المصطفى ودار الهجرة صلى الله عليه وسلم. طبيعة أرضها أنها سهل منبسط، تجوس هذا السهل وتمر فيه أودية، ثلاثة أودية، بطحان مذينيب مهزور، وهناك واد رابع يأتي من شمالها من شرقها وشمالها وغربها، وهو الوادي المبارك العقيق الذي جاء ذكره في الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره.
3: الله.
4: كانت المدينة أرض موبوءة بحسب يعني بسبب هذه المياه التي تجوسها وتكون مستنقعات، فدعا صلى الله عليه وسلم أن تعافى المدينة من هذا الوباء، لأن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم لما جاءوا المدينة تغيرت الأجواء عليهم، وأجواء مكة مختلفة عن أجواء المدينة، وهذه المياه والمستنقعات فأصابتهم الحمى، فدعا صلى الله عليه وسلم أن يزول ذلك كله، فزال ولله الحمد والفضل والمنة.
5: جميل. يعني وردت في بعض يعني الكتابات التاريخية أن كانت أول سكنة في المدينة بعد الطوفان في عهد نوح عليه السلام، ولذلك سميت يثرب. هذا الاسم أو هذه المعلومة غير دقيقة أستاذ مهدي؟
4: نعم، لا هذه واردة الحقيقة، وورد غيرها، واردة أن يثرب هذا من سلالة نوح والطوفان الذي كان ونجاة يعني من كان على ظهر السفينة، وأن هذا من والعماليق وكذا، هذه ذكرت أيضا، لكن التمحيص فيها ما يستطيع الإنسان أن يقطع به قطعا لكنها سكنت من قبل يعني من زمن بعيد. نعم. حتى أنهم قد ذكروا أن بطونا من سكنوها كانت بينهم حروب وثارات وتنافس، وأن بطنين من سكنوها تقاتلوا حتى تفانوا، دخلوا حائط، الحائط من في عرف المدينة وأهلها البستان حوله جدار، دخلوا حائط من حيطانها واقتتلوا وتجالدوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح حتى أهلك بعضهم بعضا، وقال ناج منهم واحد يعني أو يعني عدد يسير نفر يسير نجوا من هذا القتل، قال أبيات، قال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد. هذه مصيبة إن الإنسان يكون هو السيد وهو نعم. لأنه ما وجد أحد غيره أصلا. الله. ما في منافسين، ما في، فلذلك هذه ليست ميزة بل هي كارثة. يقول: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد، أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقد، كانت لهم أسلاب كل قبيلة وسلاح كل مجرب مستأسد.
5: الله الله الله.
4: تلك الحروب والأوس والخزرج هم عماد المدينة، أمهم قيلة، فلذلك إذا أريد أن يجمع قالوا أبناء قيلة، كان بينهم من الشر والفتن والاقتتال الشيء الكثير، وأيام أوردتها كتب السيرة وأوردها التاريخ، وأيام العرب حتى في جاهليتهم زال كل هذا البلاء وهذا الشر بمجرد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم، فألف الله به القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وهذه من يعني من فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: كذلك شاء الله لهذه البلدة أن تكون لها ميزة، وهي يا أستاذ أحمد وتعرفها أنت جيدا ويعرفها غيرك، أنها تنفي خبثها.
5: نعم.
4: المدينة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد، وقد نفت خبثها في أنه لم يمضي على وصول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قلائل بعد تأسيس الدولة الإسلامية والمؤاخاة

0: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: المنورة
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
0: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد الفاصل، ونرحب بكم في برنامجكم معلم وقصة، والذي هنا الجمال وبيت الشعر يعترف، هنا المدينة والأجواء تختلف، في أرضها سيد نسمو بسيرته صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب والأحباب والسلف.
3: اللهم صل على.
2: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، ولا زلنا نتحدث عن مارز الإيمان وعاصمة الإسلام، هذه العاصمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والانطلاقة التي خرجت منها بدائع الإيمان والدعوة للإيمان والتفاف المحبة والأخوة بين الخزرج والأنصار.
3: كما تفضلت أخونا الحبيب الأستاذ أحمد، أن يعني الحديث مهما يعني طال وقته عن هذه المدينة المباركة فإن الشوق يزيده أيضا. ألف الله بين أهلها وأثنى عليهم في كتابه، وبين أنهم يحبون من هاجر إليهم. هاجر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سبقه بعض أصحابه، قاطعا الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نحو من 420 كيلومتر يا أستاذ أحمد، والطريق هذا يعرفه الجميع.
2: نعم.
3: 420 تقريبا كيلومتر، متخفيا قبل ذلك في غار ثور، ثم الطريق الذي قطعه بعد أن خرج من غار ثور نحو من 8 أيام، قطع فيها هذه المسافة على جهد أن يبتعد عن الخطر الذي كان يعني قد فرضه كفار قريش بأن جعلوا 100 ناقة لمن يدلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفي من نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحب الصديق رضي الله عنه أنهم اختاروا دليلا يعرف الطريق، كلها أخذ بالأسباب، وإلا ففي علم الله أن هذا الدين تام وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيحميه الله ويعصمه، لكنها كلها من اتخاذ الأسباب، وهذه دروس لنا إلى يوم القيامة للمؤمنين. وحين تزول الأسباب الله سبحانه يحمي نبيه، وكان هذا مثالا في بلدة اسمها لمن يعرف الطريق بين مكة والمدينة كلية، اسمها الحالي كلية، كلية. وهذه تكون قبل رابغ بقليل على يمين المتجه للمدينة. في ذلك المكان في شرقيه جاءهم سراق بن مالك بفرسه وسلاحه وعدته وعتاده، فانقطعت الأسباب، فكان المسبب سبحانه جل وعلا، فغاصت أقدام فرس سراقة المرة الأولى والثانية والثالثة، فاستأمن وأمنه صلى الله عليه وسلم. للمدينة أيها الكرام مزايا وليست ميزة واحدة.
2: نعم.
3: أن ترابها شفاء، وقد زار صلى الله عليه وسلم بعض أهل المدينة يقال لهم بنو حارثة، وهؤلاء في المصطلح الحالي الموجود الآن على يمين طريق قربان النازل، زارهم في حرتهم فوجدهم قد ضووا وأصابهم المرض، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم من تربة صعيب؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: فأين أنتم من تربة صعيب؟ وصعيب هذا يعني جزء من الوادي. وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه على لسانه بريقه الشريف المبارك، ثم وضعه على الأرض وعالج بذلك وجعل ذلك سنة: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الآن المنطقة بساتين نخيل، واحد من هذه البساتين مكتوب عليه ويعرفه المدنيين جيدا، اسمه بستان الشفاء، فستان الشفاء. وهذا يعني هذه سنة, ويعني قد جرب ذلك, وأنا الحقيقة ممن جربت, هو يعني علاج لبعض الأمراض الجلدية إذا أخلص الإنسان وعلم أنها سنة متبعة.
4: الله أكبر.
3: طبيعة جبال المدينة إذا اقتربت منها تعرف أنك اقتربت بألوانها الحمراء وحرارها الطبيعية الجميلة جدا, وتلك الأرض المباركة التي النخل يقابلك من أول أن تقترب, فهي ذات نخل, والنخل هذا يوجد في أماكن كثيرة لكنه يتيه ويزين ويثمر ويكافي في مغارسه, قال الشاعر: وينبت إلا في مغارسه النخل ومن آبارها. وهذا إن شاء الله كله سيفصل يعني في حلقات يعني قادمة إن شاء الله, لكننا نذكره على سبيل الإجمال.
2: نعم, سنأخذ هذه المواقع الأثرية وسنتناولها, ولكننا اليوم بدأنا معك أستاذ مهدي بالتعريف بالمدينة المنورة كعامة, ولا بد من الحديث لأننا تحدثنا نحن في بداية هذه الحلقات عن غار حراء وانبثاق الوحي من هذا الغار, فكان لا بد لنا أن نتحدث أيضا عن المعالم الأثرية في المدينة. وكما ذكرتم فإن الحديث عن المدينة ذو شجون, ولنستكمل هذا الحديث الجميل الذي نستمتع بالرحيل معكم أو بالوقوف على جانبات المدينة في حديثكم الجميل.
3: اللهم صل على محمد. كما تفضلت, حث نبينا صلى الله عليه وسلم على العيش في المدينة لمن استطاع, وعلى الموت في المدينة لمن استطاع, فإنه يشفع لأهلها. وقال, وهذه من نبوءته صلى الله عليه وسلم, قال أنه يعني تنبأ بما سيكون في المستقبل, يكون في المستقبل فتوحات وخير عميم وغنائم وخيرات الأرض التي يكون فيها أنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, يأتي إلى ابن عمه يقول له وهو في المدينة, يقول له: هلم إلى الخير, يعني تعال عندنا إلى فارس والعراق ومصر والشام والبلاد هذه الغنية الثرية, هلم إلى الخير, هلم إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
4: الله الله.
3: نبينا عليه الصلاة والسلام أحب المدينة, وما كان يعني يبقى في مكانه وفي سكناه, بل كان يزور أهل المدينة في رباعهم وحللهم لأمرين اثنين: أولا لأنه يحب المدينة وبساتينها وأوديتها والتجول فيها, هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يطيب خاطر أصحابه: بني فلان وبنو فلان صلى عند هؤلاء وذهب عند هؤلاء وتفقد هؤلاء ورأى مسجد هؤلاء, فكان هذا مما يعني ألف الله به القلوب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور المريض فيطلب من أهل البيت أو أهل الحي أن يصلي لهم في مكان فيصلي. هذه الأماكن التي ارتبطت بسيرة رسول الله كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه, كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي, بنى بأمر من الوليد. وعمر بن عبد العزيز عالم من علماء الأمة, بل كانوا كما يقولون العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة. كذلك أدرك أبناء الصحابة والجيل القريب, فبنى رضي الله رحمه الله بنى في كل معلم من هذه المعالم مسجد, فهذا الذي جعل آثار المدينة تبقى خالدة, لأن المسجد حتى وإن كانت إزالات وتوسعات ومرور زمن طويل الناس تتحرج يعني أنها تزيل مسجدا إلا لضرورة. فالحق أنه حفظت آثار المدينة أكثر مما تحفظ آثار مكة بسبب هذا الرجل المبارك الصالح الذي بنى في كل مكان. لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدة شكر إذ جاءه الوحي, جبريل أخبره أن الله يصلي على من صلى عليه صلاة واحدة يصلي عليه بها عشرة, فسجد صلى الله عليه وسلم. فسجد صلى الله عليه وسلم, بني في ذلك المكان مسجد اسمه الآن مسجد أبو ذر. لما دعا صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات فاستجيب الاثنتين ومنع الثالثة, بني في هذا مسجد. أماكن كثيرة جدا, لما صلى بأصحابه صلاة الغائب على النجاشي بني مسجد. فكل أنحاء المدينة هذه تلك المساجد حفظت تاريخها الحقيقة. لا زال العلماء من قديم الدهر وحديثه يتناولون تاريخ المدينة من كل نواحيه، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من البلدانيات، من العمارة والبناء، ولم يشبع العلماء من تاريخ المدينة ولن يشبعوا الحقيقة. والمؤلفات فيها أكثر مما تحصى، لكنها يعني تعطي شيئا من الضوء. الطرق الموصلة إلى المدينة في عصرنا الحالي أشهرها طريق الحرمين، طريق مكة المدينة لارتباطها بالحج والعمرة والزيارة، وطريق الهجرة الذي يقول له طريق الهجرة ويسمى طريق الهجرة، وهو المنطلق من مكة المكرمة إلى عمرة التنعيم وإلى مر الظهران الجموم، هذا اسمه طريق الهجرة. لكن مع شديد الأسف الاسم لا ينطبق تماما نهائيا على طريق الهجرة الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، لأن أنا مهتم بهذا الأمر وتتبعته مرارا ونظمت فيه أرجوزة عنوانها على أثر القصواء، وإن شاء الله يعني يكتب الله أن يكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. بقي لنا الوقت القليل، يعني دعنا نتحدث أستاذ مهدي عموما عن هذه التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في العهد السعودي. يعني شهد المسجد النبوي توسعة كبيرة في عهد حكومة خادم الحرمين
3: نعم
2: الشريفين.
3: صحيح.
2: وتوسعات في عهد إخوانه السابقين. هذه التوسعة زادت من عداد مرتدي المسجد النبوي.
3: ويسرت كثيرا.
2: نعم.
3: ويسرت كثيرا.
2: نعم.
3: نعم. هذه لمحة لا بد أن تقال، وهي من باب الإنصاف، وهي من قول الحق، وهذا أمر يلمسه القاصي والداني. المسجد النبوي في وضعه الحالي بعد التوسعة السعودية.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: الله يسلمك.
4: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: غذاؤك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وأستاذة جمانة. نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع، كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي، كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمفران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمعه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول، إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المفران الغليظ اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، اللي الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة، يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكلة نفسها، العصبية والحساسية هذه الزيادة، حاول انك تبنجها، يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكلة. اذا كان انت تتأثر من حاجة معينة ابعد، في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجة ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجة ما يعرض،
1: نعم، من شد اعصاب يعني قلقات.
2: نعم. المشاكل الدول الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا. نرجع للقولون.
1: تفضلي استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له اتاء، يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، انه الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه، هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المفران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مظبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي، لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعانوا من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا أنك أنت تتوجه لطلب، في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا أنهم يروحوا للمستشفى ياخذوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقة القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة حنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو إنه عارف عنده قولون عصبي يفضل إنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو إنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا، أنت عارف إنه عندك قولون عصبي وبتتأثر فيه، بحيث إنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو إنه الألم اللي في البطن عندك مستمر، ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين، أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم إنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاول انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح، أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبانة بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. ابتلاع الغازات، إن الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقة تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من آداب الأكل، وما حطوها من آداب الأكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لأنها أول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششع اللي هي ما يعني أكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الألبان ومنتجاتها، الألبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون في إفراز اللي هي مادة الكايزين أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية بعض الأحيان. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية، بس ما هي حساسية السدير الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين لها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج، انتبه.
1: كالأكلات الهندية مثلا، يعني
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحب يحط فيها
1: يحط عليها الشطة،
2: هذه الأشياء. ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في الامراض حقت القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات، ايوه. فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: مرحله اساسيه،
2: كمرحلة أساسية. والقولون العصبي أنتبه من الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب. وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا، إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون
2: ما يزيد عن 3 أكواب. ما يزيد، وكمان ممكن كوب واحد في اليوم. هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين اللي أنت تأخذه في الصباح. أي دندات أكثر من كده أوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية. الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض للأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الروشتة حقت الأغذية، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي أنت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتبيوتك، مثلا أنتبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل أنك أنت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون كشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن. نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي، بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي تشمل أي شيء مقلي، بطاطس،
2: الأطعمة الدسمة طبعا.
1: المشروبات الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة والشاهي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ أغذية اللي يتناولها مرضى القولون، الحمد لله يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث إنها تهدي القولون. سبحان الله وجد إنه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حالة ويعطي حالة يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الأشياء اللي ذكرت في القرآن، التين والزيتون، يعني هذه من الأشياء اللي يفضل إنه الواحد يأخذها. وحكمان إذا أخذتها مجففة تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى إنه مرضى القولون ممكن يعانوا من إمساك أو إسهال أو أعراض يعني مفاجئة أن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي، والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل إنه واحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لأنه بعض الأحيان تسبب اللي هي مساعد. تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذة جمانة بالنسبة لما يخص
2: عندنا العسل، العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع، زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا قولون. يفضل ان الواحد ياخذها كبسولات مو يشربها، لانه امتصاصها تكون اقل سرعه، لان احنا اللي بنوصلها للامعاء، فعشان كده ناخذها على هيئه كبسولات، عبال ما توصل لمنطقه الامعاء اللي هي عمليه امتصاص تكون بدات تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بياخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها، وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس، بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
0: غذاؤك،
2: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
0: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي
2: أخذها. انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله، النعناع الواحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل، هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
2: وإحنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول السابق ذكرها، اللي هي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد
2: على الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع، هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة يأخذ دائما الحبوب حقت زيت النعناع، تشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تلين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله
4: استاذ جمانه.
1: تفضل تسمعك.
2: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك. استاذ جمال، بالنسبه لنبته الليمون يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى صلاة الفجر. الأهل المدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا أي نعم خفت كثير. يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
5: تمام. ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح مرضى كولون أنهم يتبعوا نفس الشيء
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعدة.
5: وإحنا قلنا الآن إحنا بنتكلم في هذه الحلقة أنا القولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا
5: رجاء
4: أثني على كلامك أو أنت بنفس الوقت أثني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات. مو
5: صحيح.
4: يسمع وعامل تقرحات ويشرب موية بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء.
5: صحيح.
4: الشيء الثاني إذا مثلا لدي أو لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة. ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
5: أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
5: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السادة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
5: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة.
4: طيب
5: ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. لا إن شاء الله ما معي أنا
1: أبو ترك
4: السؤال الأخير معلش
1: تفضل عشان الوقت بس
4: عشان الوقت ويستفيد الآخر
1: تفضل.
4: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من قولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل وما شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب.
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا أبو تركي.
5: أهلا.
1: تفضل يا أستاذ جمال بالنسبة لوصفات اليوتيوب يعني تحدث في السؤال الأول.
5: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذا الشيء لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء
5: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافروا
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكلة مرة ثانية
5: مفروض تسدده وقاربه انت عندك بتعاني من مشكلة معينة يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده كولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك لا تخبص.
1: جميل.
5: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة.
1: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمان أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني مع جزيل الشكر لك والقائمين.
5: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب
5: فيها عن
1: نتمنى جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط. ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
5: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس.
1: طيب.
5: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة بعيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
5: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة دمك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت إنه حبوب أوريليستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
5: أوكي، يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع علامة الطبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية اللي الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط انك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذة جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
6: يا هلا، مرحبا لكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
6: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمة يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ كم مفروض يكون في الأسبوع؟ النقطة الثانية أمرك بالنسبة اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوة.
6: وفيه
1: صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
6: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة وغيره ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، أصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
6: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوعه الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
5: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري أنه تأكل كميات جدا مهولة.
7: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين، برنامج من معين السيرة. من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر.

0: على مصائب الحياة. حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها. وتزيد بإيمانك
0: قدرا. سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى
1: القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والإطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال: إن مع العسر يسرا. فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة، وقلبه أكثر عطاء، ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا، بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
0: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
0: سلوى القلوب،
2: تزيد بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
0: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: الكسب الحلال.
6: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
6: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
6: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ علي وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
7: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
8: نورك الله يسعدك.
7: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
5: الكسب الحلال،
6: الكسب الحلال.
7: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
8: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
7: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
7: اللهم آمين.
8: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
7: صحيح.
8: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو الوجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
7: كماليات
8: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وأنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب، لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
7: صحيح.
8: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
7: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
8: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة، فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000، حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
7: الرغبات راح تزيد،
8: الرغبات راح تزيد بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
7: يعني يبدأ يفكر،
8: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان، عندما يزداد السكان في مدينة أو دولة، فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك، الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
7: قوة شرائية
8: أكبر، وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق. صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية، في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة. صحيح. في الفترة الحالية أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة. صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم. صحيح. رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل، في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية، التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك، ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجة أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي، ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك، أنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري المستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة، عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من المستهلكين أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى، مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
9: صحيح.
8: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام، لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر وترف تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة. أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي.
9: تمام.
8: وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
7: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
6: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
7: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
8: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
7: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك. يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي. من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
8: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان. فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد إنه
7: ضرورة
8: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
7: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
8: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج. عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي، الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء، مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون. صحيح. أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
7: جميل. يعني دكتور بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
8: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
7: جميل. يعني كذلك أيضا هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
8: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، وهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك، فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد انه شكل جديد وانت عندك هاتف يعني من نفس الاصدار تقريبا، نفس اصدار الشركه في الفتره السابقه، خلال 6 شهور انت بتاخذ هاتف جديد. هذا مبلغ مكلف بالنسبه لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الاسره في نفس الوقت.
7: صحيح صحيح. وبامكانك ايضا يعني ان تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون اهم،
8: ذات اهميه. ذلك القيم الاسلاميه في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الانسان مع نفسه ومع الاخرين.
7: جميل دكتور. يعني وقبل ان نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن انا مستمتع حقيقه يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا، دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
8: تطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر، بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا، تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه، فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
7: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
8: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
7: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
0: الكسب الحلال.
6: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
6: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
6: الكسب الحلال.
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
9: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه، وتفضل عليهم بمعرفة الطريق والسير عليه، ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين وخاتم المرسلين وعلى من تبعهم من الصالحين. أما بعد، فإن السائر الله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يصلح قلبه ويزكيه ويوقظه من غفلته ويرقيه، ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل وتحل به ساعة الأجل، فيجد عند ذلك سعيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه من شوائبه هنا نجاه الله هناك، ومن أهمله هنا عاقبه الله هناك. القلب محط نظر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا استقام القلب استقامت أعمال الإنسان وجوارحه، فهو المحرك والدافع لأعمال الجوارح، فكلما كانت أعمال القلوب أكبر وأعظم زاد الدافع للجوارح بالعمل والطاعة. أيها المستمعون والمستمعات، القلب هو مركز الجوارح وسيدها، وتكمن أهمية أعمال القلوب في كونها الأصل الذي تقوم عليه جميع الأعمال الأخرى. فما أهمية صلاح الظاهر إذا كان الباطن خريبا؟ فالإيمان قول وعمل، ويتحقق الإيمان بكليهما من خلال إذعان القلب وتصديقه ثم انقياد الجوارح. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعائه في سجوده صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. ونظرا لأهمية أعمال القلوب، فقد حث الإسلام على تزكية القلب وتطهيره، فهو الأساس الذي يعتمد عليه في قبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعمال القلوب: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل منزلة الجسد الأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، فصلاح القلب أصل في صلاح العمل، ويظهر أثر ذلك على جوارح العبد وتصرفاته في حياته اليومية. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أعمال القلوب أيها المستمعون هي جميع الأعمال التي نسبت إلى القلوب، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة، وقد لا تنسب إلى القلب لكنه يكون محلها القلب. وتعد أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين، وترتبط أعمال القلوب بأعمال الجوارح ارتباطا وثيقا، فلا نفع لأعمال الجوارح إن لم تكن مرتبطة بأعمال القلوب، وهي أفرض على المسلم من أعمال الجوارح، وهذا يدل على أهميتها البالغة، وهي الميزان الذي يميز المؤمن المنافق. وعبودية القلب أدوم في كل وقت من عبودية الجوارح، وهي أعظم منها. أعمال القلوب كثيرة ومتنوعة، فالتوحيد الذي يقوم فيه العبد بجعل شريعة الله تعالى هي التي تحكم حياته وشؤونه ويرضى بها ويسلم أمره لله تعالى من أعمال القلوب. والتوكل الذي يفوض فيه المؤمن أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ويقطع كل ما يتعلق به قلبه من دون الله تعالى دون أن ينسى السعي والأخذ بالأسباب، هو من أعمال القلوب. وحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر قلبي، بل هي أساس كل عمل قلبي وأساس أعمال الجوارح، وهو من أعمال القلوب. وكذلك الإخلاص الذي هو حقيقة الدين، وهو الذي يفرق فيه بين الإيمان والشرك، بل سبب لقبول الأعمال أو عدم قبولها، كل ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. ونحن في هذا البرنامج نتكلم على شكل منازل ينزلها القلب في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وأول هذه المنازل هو منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، فقال: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو الذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك كان العمل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال أهل العلم أن تمام إخلاص العبد أن يكون خلقه كخلق الطفل الرضيع، لا يبالي بمن مدحه أو ذمه. والذي يخلص العبد من هذه الآفات ألا ينظر إلى مدح الناس وإلى ذمهم، متخلقا بخلق القرآن وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمتبصر في كتاب الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى أصل وقعد قواعدا ثابتة في كتابه، فقعد العمل ولم يذكر الأشخاص. كم بعث الله من الأنبياء والرسل؟ بعث الله أكثر من 114,000 نبي ورسول، ولم يذكرهم في القرآن، ولم يذكر إلا 25 فقط، لكي يقر العمل وليس الذكر والأسماء. وذكر الله سبحانه وتعالى أقواما فذكر أعمالهم في القرآن، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. من هو هذا الرجل؟ لم يذكر اسمه، بل ذكر عمله وذكر الفعل الذي فعله وقربه من الله سبحانه وتعالى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما قبيلته؟ ما اسمه؟ لم يعرف اسمه، ولكن ذكر الله جل وعلا عمله الذي عمل به. فالعبرة بالعمل وليس العبرة بالمدح أو الذم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خلص عمله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. والغرض ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود.

ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فوجبت لها النار بذلك. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال: قد لحق ظهره. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم في بدايتها ونرحب بضيفنا الكريم في حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة الإسلامية والتي تضبط حياة الناس ومعاشهم وما فيه خير للفرد والمجتمع عموما. كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة هي من المحاسن التي تجعل حياة الناس في خير وفي راحة وفي اطمئنان. دكتور، مما اعتنت به الشريعة الإسلامية العناية بالقضايا المالية، محاسن الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالقضايا المالية والأمور المالية، تيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا في هذه الحلقة. لكن دكتور، يعني عموما ونحن نتحدث في بداية هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن التيسير الذي هو معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية التي جاءت به الشريعة الإسلامية في كل الأمور، في المعاملات المالية وفي العبادات وفي علاقة الإنسان مع الله، وفي كل الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كان هناك معلما بارزا ألا وهو التيسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم معلم بارز من معالم الشريعة الإسلامية، بل الشريعة جاءت بهذا المعلم العظيم. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحكام الصيام التي يظن الناس أن في الصيام مشقة عظيمة عليهم، قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا الصيام، فالصيام وإن كان فيه مشقة لكنها مشقة محتملة، والله تبارك وتعالى يسر علينا بهذا الصيام. ومن وجوه التيسير في هذا الصيام أن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله سن تأخير السحور والتعجيل الفطور حتى لا تكون هناك مسافة زمنية كبيرة بين الإفطار وبين السحور. كذلك الله تبارك وتعالى في كثير من أحكامه يذكر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالتيسير في جميع أحكامه، ولذلك أمر معاذا وأبا موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن حين قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه حقيقة من معالم الإدارة في الإسلام: التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، والتطاوع. هذه أشياء مهمة جدا وكلها يسر. تصور عندما يكون هناك تيسير، هو تيسير يعني، بس ما مظاهر التيسير؟ أن يكون هناك تبشير، أن يكون هناك تطاوع، وهذا أمر مهم جدا أن يكون هناك تطاوع بين الإدارات، بين الوزارات، بين الأشياء، بين الأمور الكثيرة، وهي التي الآن تسعى يعني قوانين الجودة إلى أن تكون الوزارات يعني متكاتفة مع بعضها، لا أن تكون جزرا مختلفة بعيدة عن بعضها. فالتيسير إذن هو مبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة، ولذلك العلماء استخلصوا منه قاعدة فقهية عظيمة ذكروها وعبروا عنها بقولهم المشقة تجلب التيسير. وهذا أيضا لأن الإسلام جاء بالتيسير، فإذا جاءت مشقة كانت تلك المشقة سببا في تيسير أكبر.
2: جميل.
3: في تيسير، فالسفر مثلا مشقة، يأتي يعني تيسير الجمع والقصر، المرض مشقة، يأتي مسألة الإفطار في نهار رمضان وغير ذلك من المشقات التي تؤدي إلى التيسير. والحقيقة أن تشريعات الإسلام في حال الصحة أيضا هي تيسير على الناس، وهم قادرون على أدائها وفعلها دون مشقة يعجزون عنها.
2: أبرز مثال للتيسير في الشريعة الإسلامية عندما فرض الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة في السماء السابعة، خفض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهذا من أبرز معالم التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: وهذا الأمر فيه معلم عظيم، الله تعالى يعلم أنها ستكون 5، يعني ما جرى ليس يعني مش مسألة مراجعة وأخذ ورد، لا، الله يعلم أنها ستكون 5، ولكن
2: لله الحكم،
3: لكن كثيرا من الأحكام لإبراز مسألة التيسير حتى يعلم الناس كم كانت عليهم الصلاة وكم يسر الله عليهم فيدركون نعمة الله تبارك وتعالى. وإلا الله تعالى حين فرضها 50 كان يعلم أنها لن تنفذ إلا 5، عندما قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن أراد الله أن يجعل دستورا للدعاء أن يلتزم التيسير والقول الحسن
2: وبذل السبب.
3: تمام، وبذل السبب الذي يقرب الإنسان إلى قبول الهدى، وإن لم تكن هناك بوادر ظاهرة في تقبل الهدى الله يعلم أنه لن يستجيب، ومع ذلك أمرهم أن يبذلوا الأسباب التي تؤدي إلى الاستجابة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الأمور عندما يبرزها الله لنا نعلم مدى يعني رحمة الله بنا، مدى عفو الله عنا، مدى يعني لطف الله بنا، هذه أشياء مهمة جدا ولا تظهر إلا بمثل هذه الأمور. قد يقول بعض الناس كيف يعلم الله أنه لن يستجيب ومع ذلك يأمره بالرفق واللين، هذا عبث. نقول لا عبث، وإنما الله أراد أن يظهر مبدأ عظيما في يعني تعليم الناس في إرشادهم، وهو استخدام الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وهو من التيسير الذي أراده الإسلام.
2: دكتور، من التيسير في المعاملات المالية التي جاءت به الشريعة الإسلامية إباحة العراية، إباحة الإعارة العارية. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، وكيف يعني كيف يكون التيسير فيه.
3: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يباع التمر بالرطب أن يباع التمر بالرطب. ولماذا منع أن يباع التمر بالرطب؟ قال أينقص إذا جف، يعني الرطب إذا جف ينقص؟
2: أي.
3: قالوا نعم. قال فلا إذن. وقد ذكرنا يعني في كثير من الدروس وفي كثير من أن يعني الصنف الربوي إذا اتحد الجنس وجب التماثل، إذا اتحد الجنس وجب التماثل، والتمر مما يجب فيه التماثل، لأنه أنت تبيع تمرا رديئا بتمر إيه؟ بتمر جيد، أو تبيع تمرا جافا بتمر
2: رطب.
3: تمام. فالإسلام يأمر بالتماثل والتقابض، التماثل ليحصل حتى لا يحصل شخص لا يشعر بالغبن، والتقابض لقطع مادة الخصومة والنزاع، حتى لا أشتري شيء لا أخذ شيئا ثم أختلف مع صاحب الله. وهذا مبدأ عام في الشريعة الإسلامية أنه إذا اتحد الجنس وجب التماثل ووجب التقابض. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءوه بتمر جنيب من خيبر قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، ليس هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. وفي الشريعة قاعدة مهمة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني أنا لا أعرف التماثل، إذن كأنني أعرف التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إذن، فلا إذن. طيب، إذن الآن استقر في الشريعة الإسلامية أنه يمنع بيع الرطب بالتمر.
2: جميل.
3: طيب، لكن كما قلنا الإسلام ييسر على الناس.
2: جميل.
3: أنت الآن طبعا فيما مضى كان لا توجد نقود، كان الناس يتبادلون السلع. حتى إلى عهد آبائنا يقول كانت النقود قليلة، كانوا يذهبون الناس بسلعة ثم يأخذون من السوق سلعة بديلة ويعودون. لم تكن النقود بهذه الكثرة وبهذه النعمة التي نحن نعيش فيها، والحمد لله رب العالمين. الإسلام من أجل التيسير على الناس، أنت الآن عندك تمر ولا تستطيع أن تشتري الرطب لتتفكها أنت وأولادك، أباح لك في حدود خمسة أوسق، في حدود خمسة أوسق، أن تبادل الرطب بالتمر، يعني كمية تتفكه بها أنت وأولادك ويمكن أن تعطي من حولك من الأسرة، وليس كمية تجارية. وهذا من الرفق والتيسير على الناس والارتفاق بهم، مع أنه منع أن تبادل التمر بالرطب، لأننا في التمر والرطب، التمر قد جف والرطب لم تجف، فالتماثل هنا غير معلوم، لأن لو تركنا الرطب قليلا سيخف وزنه. إذا نحن لا نعلم التماثل، وجهلنا بالتماثل يعني أن هناك تفاضلا، ومعلوم أن الجنس إذا اتحد وجب التماثل ووجب إيه؟ التقابض. وضحت يعني الأمر. نحن نريد أن
2: نبسط الكريم،
3: أن نبسط الأمر للمستمع الكريم. فإباحة العرايا سماها الفقهاء العرايا، سماها الفقهاء هذه العرايا، أنني أبيع التمر بخرصها في النخلة.
2: أيه.
3: من أجل أن أتفكه، يعني أولادي يطلبون الرطب وأنا لا أستطيع أن أعطيهم، عندي تمر موجود في البيت.
2: طب كيف جاء التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام؟
3: التحريم في الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بتمر من خيبر، تمر جيد تمام، فسألهم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا والله إنا لنشتري الصاع منه بالصاعين، الصاع بالصاعين، بمعنى أنهم يشترون، يأتون بتمر رديء ويشترون هذا التمر الجيد فيعطون صاعا من التمر الجيد
2: صاعين من الرديء،
3: بصاعين من الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع. طيب ما الحل في ذلك؟ أن تبيع الجيد وحده صفقة مستقلة، وأن تبيع الرديء صفقة مستقلة. أما أن تريد أنك تبادل تمر بتمر، فيجب أن يكون بالكيل هو نفسه، الكيل نفسه. طيب أنا الآن لما آتي أبيع تمرا برطب، التماثل غير ممكن، لأن الرطب ينقص إذا جف، لكن تمر بتمر كيل بكيلة ما فيها مشكلة. من أجل التفكه، من أجل أن أوسع على نفسي وعلى عيالي، أجاز الإسلام في حدود خمسة أوسق أن أبيع التمر بالرطب، وهذا ما يسمى بالعرايا. هذا من التيسير على الناس والرفق بهم. نعم، وهناك أمثلة أخرى كثيرة يعني فيما يتعلق بالتيسير على الناس والارتفاق بهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وهذه من محاسن الإسلام.
2: جميل. سنذهب إلى فاصل دكتور، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية، مثل إباحة القرض وإباحة السلم وغيرها من صور التيسير على الناس. بعد فاصل قصير إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعين الكرام ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام، نحييكم فيها ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن صور التيسير على الناس والارتفاق بهم في المعاملات المالية مما جاءت به الشريعة الإسلامية. إباحة القرض هو من أبرز صور التيسير على الناس في المعاملات المالية.
3: إباحة القرض الحقيقة من صور التعامل، لكن كيف جاء التيسير؟ هنا السؤال المهم حتى يفهم المستمع الكريم.
2: لأن الإسلام حرم الربا.
3: أيوة. نعم، حرم الربا وحرم التبادل المالي. إذا اتحد الجنس لابد من التماثل والتقابض، والقرض القرض فيه تماثل ولا تقابض.
2: أي.
3: فانظر هنا كيف يسر الإسلام على الناس. أولا المبدأ العام، أنت أعطيتني 500 ريال وأردت أن يعني لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. طيب القرض هل فيه تقابض؟
2: القرض ليس فيه تقابض.
3: ليس فيه تقابض.
2: لأنه يدفع له.
3: إيه لأنك أنت تعطيني 500 ريال أعطيك بعد سنة بعد شهر بعد شهرين حتى بعد ساعة، هذا لا تقابض فيه. لكن لما كانت حاجة الناس إلى القرض ماسة وكل الناس لا يملكون ما يقيمون به حياتهم وما يدفعون به عن أعراضهم وأموالهم من الأموال لا يملكونها، لذلك أباح الإسلام تيسيرا عليهم. وهذه صورة مستثناة من الربا، صورة مستثناة من صور الربا، لكن لما أباح الإسلام أصبحت مباحة. لكن لو جئت تنظر إليها الآن، أنا الآن لما أستلف منك أقترض منك، أنت تعطيني مثلا مبلغا من المال مثلا بالسعودي 1000 ريال، متى سأعيده إليك؟
2: بعد سنة مثلا.
3: طيب المفترض أنا سأعيد إليك سعودي ولا دولار ولا غير لك سعودي. طيب
2: قيمته بعد السنة تختلف عن قيمته.
3: ما يضر هذا، وليس لك عندي أكثر من المبلغ الذي أعطيتني. أيضا هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم يعني، وهذا هو القرض الحسن. لماذا يؤجر المقرض أكثر من أجره على الصدقة؟ لأن العلماء يقولون أن الذي يقترض لا يقترض إلا محتاج، أما الذي يتصدق عليه قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا. الشيء الثاني أن المقترض ماء وجهه محفوظ، أما المتصدق عليه فماء وجهه يعني ما نقول مسكوب، ولكن نقول يعني في هناك منه، هناك إيه؟ هناك منه. ولذلك قال العلماء تحمل المؤنة أخف من تحمل المنة، يعني بمعنى تحمل المؤنة بأن يأخذ منك مبلغ وأعيده إليك بعد سنة أخف على نفسي من أن تعطيني 1000 ريال كذا صدقة لوجه الله وأحمل لك جميلة وأظل مملوكا لك مدى الدهر. ونحن نقول مملوك لأن الكرماء إذا أنت أكرمت الكريمة
2: ملكته،
3: وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. ومن أسدى إليك معروف وأعطيته حقه، هذه من صفات الكرام. فالقرض في أصله صورة من صور الربا، لكن الإسلام تيسيرا على الناس وارتفاقا بهم ورفعا للحرج عنهم، ولأنهم يحتاجون إلى هذا القرض، لأنه ليس كل إنسان يجد من المال ما يقيم به حياته، ما يحفظ به عرضه، ما ييسر به أموره، أجاز الإسلام القرض اتفاقا يعني رفقا بالناس وتيسيرا عليهم. فأنا أخذ منك مبلغا كان المفروض أن أعطيك مباشرة المبلغ، ولكن المقتضى القرض أن لا يكون كذلك، يعني أنا لو عندي أعطيك مباشرة ما أقترض منك. فهذه من صور الرفقة بالتيسير على الناس والارتفاق بهم، أن الله تعالى أباح القرض مع أنه صورة من صور الربا التي حرمها الإسلام.
2: دكتور، من صور التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من إباحة السلم. نريد أن نتحدث عن إباحة السلم في الشريعة الإسلامية لأنه هو من صور التيسير على الناس أيضا.
3: أي تقرر في الشريعة الإسلامية تحريم بيع المعدوم، تحريم بيع المعدوم. ومن المعروف أن بيع المعدوم من يعني فيه جهالة وغرر، فيه جهالة وغرر، والشريعة الإسلامية جاءت لرفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. لكن الناس يحتاجون إلى السلم، وهو حتى يفهم المستمع الكريم، السلم معناها السلف، معناه إيه؟
2: السلف.
3: فالعرب سموه سلما وسموه إيه؟ سلفا. طيب كيف صورة السلم؟ صورة السلم أن يكون لديك مزرعة وعندي مال، فآتي إليك وأنت لا تملك المال الذي تحيي به المزرعة، وأنا أريد سلعة مما تنتجه المزرعة، فآتي إليك وأقول لك تعال يا شيخ وائل أنا سأعطيك المبلغ الفلاني، ويعني هذا المبلغ تستطيع أنك تزرع به تلك المزرعة. لكن هذا السلف هو في صورة بيع وشراء، وهو في حقيقته سلف لكن في صورة بيع وشراء. والإسلام لما جعله في صورة بيع وشراء حتى يتحقق السلعة، لأن وحتى يتحقق يعني باعتبار المآل، أنا الآن باعتبار المآل يؤول إلى سلعة، ولذلك عفي عنه. أقول لك خلاص أنا أريد منك مثلا 100 كيلة، 100 كيلة ب100,000 ريال مثلا، طيب أو 100 يعني كيلو مثلا أو 100 رطل، أريده إلى الحصاد، الحصاد معروف عند الزراع، فأنا الآن حددت أجلا ووزنا وكيلا، وأصبحت الآن الشريعة الآن يعني أباحت بيع المعدوم. هذا بيع المعدوم هنا لحاجة الناس إليه حقق تيسيرا عظيما يعني عند الناس. أنا حصلت على سلعة رخيصة ومعقولة الثمن، وأنت حصلت على المال الذي أصلحت به مزرعتك. أليس في هذا من التيسير على الناس والارتفاق بهم ما هو واضح، وما به تظهر محاسن الشريعة الإسلامية؟ فكما أنها حرمت بيع المعدوم يعني دفعا للضرر على الناس ورفعا للجهالة عنهم ورفعا للغرر عنهم، أيضا لما رأت أن المصلحة تتحقق
2: فيه منفعة اقتصادية، المال المال يعني لا يجلس عند هذا صاحب المال، إنما يعطيه ويزرع ويكون فيه شغل في مثلا يعني المثال الشهير للسلم في قضية المزارع وأصحاب المزارع، عندما يبذل هذا الشخص الذي يريد أن يأخذ الثمار مثلا عندما تنضج، عندما يبذل ماله ويتم زراعة هذه المزرعة، هذا فيها منفعة اقتصادية كبيرة.
3: أي لما رأى ولذلك الشريعة لما رأت أن المنفعة تتحقق في مثل هذه الصورة أباحتها. ونحن نقول يعني بعضهم يقول هذه مستثنة، وبعض العلماء يقول ليست مستثنة، بل ما جاء به الشرع هو الأصل. فالإسلام في هذه الصورة حرم بيع المعدوم، وفي هذه الصورة أجاز بيع المعدوم، فهذا كله أصل، وليس هناك شيء مستثنى من شيء. تمام. فلما أباح الإسلام السلم إنما أباحه يعني، لكن هم العلماء لما تتبعوا ما العلة في بيع يعني في بيع مثلا ما ليس عندك، أنه معدوم. تمام. أن تبيع شيء ليس عندك هو معدوم. طيب، فجاءوا في السلم وجدوا أن هناك بيع معدوم، فقالوا هذه صورة مستثنة. لكن بعض العلماء قال لا استثناء أبدا، وإنما الإسلام هنا منع هذه الصورة لأن فيها ضررا، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الضرر، وأباح هذه الصورة لأن فيها نفعا للمجتمع. وكما تفضلت الآن قد يقول بعض الناس يعني هذا الأمر مقصور على المزارع فقط، أقول لك لا، ألا ممكن عندك مصنع ما أنت قادر تشغله؟
2: أيه.
3: أنا محتاج للسلعة التي تنتج من المصنع، قلت لك شيخ وائل أنا سأخذ منك السلعة الفلانية بالمقدار الفلاني في الوقت الفلاني، خذ هذا المبلغ وشغل مصنعك وأعطيني سلعة.
2: أي
3: وأنا تاجر. هذا أيضا يعني صورة شبيهة بالسلم، وتأخذ حكم السلم، هذا من التيسير على الناس. وكما تفضلت الآن فيها محاسن اقتصادية كبيرة جدا في أن المصانع المزارع
2: تعمل
3: وفي نفس الوقت المال يتحرك،
2: وفيها موظفين، وهؤلاء يعملون ويأخذون رواتب، وهؤلاء الذين يأخذون رواتب يذهبون ويشترون، ففيه منفعة اقتصادية.
3: وكلا الطرفين مستفيد، كلا الطرفين مستفيد، هذا يصلح مصلحته سواء كانت مزرعة أو مصنعا أو، وهذا يحصل على سلعة معقولة، لأنه مش معقول هيبيع لي بنفس السعر الذي يريد أن يبيعه على الآخرين. أيه. سيعطيني بسعر
2: مقبول
3: ومعقول. طبعا لا ينبغي أن يكون فيه بخس، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
2: نعم. دكتور، في نقطة أخيرة نريد أن نتحدث عنها، وهي الغرر اليسير المغتفر، هذا مما جاءت به الشريعة في التيسير. ما هو الغرر البسيط المغتفر الذي يكون في البيوع مثلا؟
3: هناك أمور فيها غرر وفيها جهالة، ومعروف في الشريعة الإسلامية أن الإسلام حرم بيع الجهالة والغرر، البيع الذي فيه جهالة وغرر، ومع ذلك فالإسلام أباح بعض الصور التي فيها جهالة وفيها غرر، ولكنه غرر يسير مغتفر لتحقيق أيضا مصلحة الناس، لأنهم لأن الإسلام لو منعهم في هذه الصور لترتب عليه ضرر عظيم
2: ومفسدة،
3: ولا نقول ضرر عظيم، ولكن نقول يترتب عليه حرج كبير ومشقة. فمثلا أنت الآن بيع البيوت، أنت تبيع البيت وتقول أنا عامل لها أساس ترفع 7 أدوار. طيب إيش الدليل؟ قال هذه الأوراق. طيب إيش الدليل؟ قال المهندس الفلاني. طيب لا الأوراق ولا المهندس ولا الشركة التي نفذت يعني تعطيني اليقين فعلا أن أساس البيت هو بهذه المواصفات، ومع ذلك أجازت الشريعة أن أشتري مع ما في هذه الصورة من الجهالة والغرر. والسبب أنني لو قمت بنبش أساس البيت لأديت إلى الإضرار بها ضررا عظيما.
2: أي لا أتلفته.
3: أتلفتها، يعني أنا محتاج أني أكسر من الخرسانة عشان أروح أعمل لها اختبار، محتاج أحفر عشان أعرف مقدار الأساسات، محتاج يعني أشياء كثيرة جدا يؤدي إلى إتلاف البيت. طيب هتتلف لي بيتي وبالآخر تقول لي أنا مش عاجبني، تمام؟ فالإسلام يعني هذا الغرر اليسير المغتفر فيما بينه، يعني خلاص يعني في مهندسين، في جهات رسمية، في جهات رقابية، في أشياء يغتفر هذا. من ما يذكره العلماء في مثل هذه الصورة، لو أن هناك جبة محشوة، لو أن هناك جبة محشوة. أيضا الآن ممكن نقول مثلا لو عندي سيارة مغلفة مثلا بشيء معين، وهذا الشيء في غلاف الأبواب وفي غلاف المقاعد يعطيها قيمة ويعطيها سعرا، أيضا من التيسير على الناس أنه اغتفر مثل هذا الغرر، لأنك لو حاولت أن تتأكد
2: لأفسدتها.
3: ولذلك أباح الإسلام مثل هذه الأمور. فحين كانت الجهالة وكان الغرر فيه ضرر على الناس حرمه الإسلام، وحين كان غررا يسيرا وجهالة يسيرة وفي منع التعامل ضرر على الناس، أباح الإسلام هذا الغرر اليسير وهذه الجهالة اليسيرة وجعلها مغتفرة، وأباح مثل هذه البيوع. فنحن نشتري البيوت بأساساتها كيفما كانت، ونشتري مثل هذه الجبب كيفما كانت ولا نفتحها حتى نعرف ما فيها، ونشتري أيضا كثيرا من السلع سواء كانت سيارات أو غير سيارات ولا نقطعها حتى نتأكد منها، وبذلك نكون قد أتلفناها وحققنا ضررا على البائع.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور.
3: الله يبارك فيك. وأنا أود أن أنبه أنه نحن هنا لا نذكر الأحكام بمقدار ما نذكر المحاسن.
2: جميل.
3: حتى لا يلومنا بعض الناس في أن الأحكام أحيانا قد لا تتضح بالصورة التي ينبغي أن تتضح. جميل. هذا ما لزم التنويه به. فالبرنامج هو برنامج محاسن، ونحن نحرص قدر الاستطاعة على إظهار محاسن الإسلام في هذه الأحكام التي نحن على يقين في أن الشريعة كلها محاسن.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. كان نضيفنا الكريم في برنامج محاسن الإسلام وفي هذه الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم والحمدان الصبحي، من أخراج هذه الحلقة عادل السلهبي. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله.
8: أحاديث نبوية كالدرر المنثورة تحمل بين طياتها هداية للقلوب وبصيرة للعقول ونورا يضيء دروب السالكين. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم في رحاب السنة. في رحاب السنة، محطة أسبوعية نعيش فيها مع كلام النبوة، نتأمل في معانيه ونستلهم من توجيهاته ما يصلح به حالنا ومآلنا. يستضيفكم فيه فضيلة الشيخ محمد صالح باجعالة، فأهلا بكم في رحاب هذا الهدي الخالد.
9: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يتجدد اللقاء بكم في برنامج من برامج إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ومع رحاب السنة ومع جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالديه ولوالدينا أجمعين، ومع الحديث الرابع قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. قال: فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: متفق عليه. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا تعتبر سببا لدخول الجنة، وأن يفوز العبد بذلكم النعيم المقيم عند الله تبارك وتعالى، الذي هو يعتبر فوزا حقيقيا، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان هذا الأصل الكبير الذي دل عليه هذا الحديث فمدلولها كلها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة، وهكذا الفروض المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات فقد استحق دخول الجنة واستحق النجاة من النار، ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان، وصار من المتقين المفلحين وممن سلك الصراط المستقيم. وهكذا مما ينبغي أن يذكر أن هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال ربنا عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم التي عملتموها والتي قدمتموها في هذه الدنيا. وقال ربنا تبارك وتعالى بعد أن ذكر من يعطى كتابه بيمينه فينال جنة عرضها السماوات والأرض، أنه يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، فالمراد والله أعلم كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله عز وجل جعله بفضله ورحمته سببا لذلك. قال: والعمل بنفسه من فضل الله ورحمته على عبده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته، كل من فضل الله ورحمته. وهكذا أيضا ذكر رحمه الله تعالى أن دخول الجنة والنجاة من النار، السؤال عن سبب ذلك يعتبر أمرا عظيما جدا، فلأجله أنزل الله عز وجل الكتب، وأرسل الله عز وجل الرسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول إذا صليت؟ كيف تقول إذا صليت؟ فقال الرجل: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فيه إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله له الهداية اهتدى، ومن لم ييسر عليه لم ييسر له ذلك. قال الله تعالى في محكم تنزيله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هذه الآية. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واهدني ويسر الهدى إلي. بل أخبر ربنا تبارك وتعالى عن نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري. ولاحظوا أيها المستمعون الكرام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لذلكم الأعرابي الذي جاء يسأل عن عمل إذا عمله دخل به الجنة، فأرشده إلى أركان الإسلام والمباني العظام التي يقوم عليها هذا الدين، بدءا بتوحيد الله عز وجل الذي لا تصح العبادة إلا به، توحيد الله عز وجل الذي لا تصح العبادة إلا به، فهو مفتاح الجنة وسبب لقبول العبادات والأعمال. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم ذكر إقامة الصلاة المكتوبة، قال: وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري، قال رحمه الله تعالى: قال قيل فرق بين القيدين كراهية.
8: تطوي حلقتنا صفحة جديدة من صفحات الهدي النبوي، تاركة في القلوب أثرا طيبة وفي النفوس زادا من الإيمان. كان برفقتكم الشيخ محمد صالح باجعالة ضمن برنامج في رحاب السنة. نسأل الله أن يجعل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم نبراسا لنا في حياتنا ودليلا إلى مرضاته. موعدنا القادم بإذن الله يوم الأربعاء تمام الساعة 21 دقيقة، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
6: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
10: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
11: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
10: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
10: وتزيد بإيمانك قدرا.
11: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم وغيره. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله،

وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق فأتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له. وفي رواية: قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على ما انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
0: نعم إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
0: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
0: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
0: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
0: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق
1: محقق المسند.
0: بالضبط، أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
0: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، في هذا السياق ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى جسمه لما رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
1: قال لئن لم يهدني ربي
0: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
0: الصحيح من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم، هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه وأنه تنزل معهم، لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
0: كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
0: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه، خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام، وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
0: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم، وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
0: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم،
0: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى،
0: ممكن هذا وارد فعلا. يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
0: شاب صغير. فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70. يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
0: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
0: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم
1: اسمح لنا فاصل الدكتور. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام. نعم. ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير
0: كبير الأصنام. نعم.
1: نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
0: بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبيرة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
1: نعم.
0: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: جميل،
0: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون. قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
1: جميل،
0: ما دام أنهم لا يستطيعون يدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
1: الله أكبر.
0: نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية نعم، لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية، لأن دائما العقل معنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام، واضح هذا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب وأوقدوا النار. ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم.
1: الله.
0: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات الدكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج من هذه النار يمشي فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصير عمه أخو والده
1: سبحان الله،
0: كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في شماء في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها الأنبار والمناطق، هذه كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر منها إلى بلاد الشام وبالتحديد إلى فلسطين وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
1: جميل. لو رجعنا قليلا فضيل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
0: نعم،
1: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
0: لا بأس
1: مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
0: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول إليكم عني إني قد كذبت ثلاث كذبات.
1: الله
0: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال إني سقيم،
1: نعم،
0: وهو لم يكن سقيم
1: صحيح،
0: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
1: نعم.
0: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة. وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
1: الله أكبر.
0: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة: إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال لماذا قال أنها أخته؟ قالوا لو قال أنها زوجة لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة.
1: جميل.
0: اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك: هل يجوز الأنبياء الكذب؟ احنا نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات احنا نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
1: بقصة الإحراق، موضوع الوزغ
0: نعم
1: الذي كان ينفخ في النار، هل
0: نعم
1: هذا صحيح؟
0: هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيت عند أم المؤمنين أظنها عائشة وغيرها، رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها لما هذا، فقالت: حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هنا ترد: وألا تزر وزرة وزر أخرى.
0: صدق.
1: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية،
0: جنس الوزغ.
1: نعم.
0: يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها.
1: لعله مضر أيضا.
0: قد يكون الله أعلم.
1: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم، 50 يوم، يوجد شيء؟
0: كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله،
1: سبحان الله،
0: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه النار.
1: يعني السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوه بطريقة أخرى؟
0: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة، ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل بالسيف
1: أو القناع. فضل الدكتور، يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس، ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك، وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله، لا زال الحديث عن الحلف بالله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين أن يخرج من الإنسان يتكلم فيحلف وهو لا يريد الحلف، كان يقول لا والله، هل ذهبت كذا وكذا؟ تقول لا والله، ادخل لا والله، فعلت كذا؟ نعم والله. هذا يسمى لغو اليمين، لا يقصد هو الحلف. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الذي نويت أنه حلف يعتبر حلف. إذا كان الشخص قد نوى بقلبه أنه يمين فهذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني الذي قصدت أن يكون يمينا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى، يعني يحاسبك عليه، فإن حنثت يعاقبك، وإن كفرت عن يمينك لا شيء عليك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا إثم عليك ولا كفارة، والله غفور لما صدر منكم من لغو، حليم لأنه أخر العقوبة عن مستحقها. قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية، ننبه إلى أن اللغو في القرآن على معاني. المعنى الأول اليمين، اللغو اليمين التي لا يعقد عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو هو يمين لا يقصد صاحبها اليمين. المعنى الثاني للغو القول الباطل مثل الشتم والأذى، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى الثالث ما يجري على اللسان من الكلام المرذول عند شرب الخمر. قال تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا: للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون أي يحلفون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، للذين يؤلون يعني يحلفون، يحلفون حلف الإيلة هو حلف خاص، أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته. ما الحكم؟ للذين يؤلون من نسائهم، الحكم تربص أربعة أشهر، ننتظر أربعة أشهر، فإن فاءوا، الرجل إذا تراجع ووطئ زوجه، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، كفر عن يمينه ووطئ الزوجة. هنا نقول فإن الله غفور لما صدر له من أذى المرأة، رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق، الحالة الثانية، امتنع عن نكاح يعني جماع الزوجة لأجل الإضرار بها، عنده زوجتان مثلا، وإن عزموا الطلاق استمر ما وطئ، مضى أربعة أشهر ولم يطلق، هذا نقول عزموا الطلاق، يجب عليه أن يطلق. وإن عزموا الطلاق بأن لم يرجع فالواجب على القاضي أن يطلق زوجته، فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات، المطلقات أنواعها كثيرة، المراد بالمطلقات هنا المطلقة التي تحيض، المطلقة التي تحيض. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن يعني ينتظرن. إذن يتربصن يعني ليتربصن، لينتظر بأنفسهن يعني عن النكاح، لا يجوز لها أن تتزوج. ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. الرجل إذا طلق امرأته تجلس المرأة حيضة ثم حيضة مرة ثانية ثم تحيض ثم تحيض مرة ثالثة، يعني الآن طلقها وهي طاهر، تنتظر المرأة متى يجوز لها أن تتزوج. أولا هي طاهر، الآن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، هذه الحيضة الثالثة. فإن طهرت حلت ويجوز لها أن تتزوج من الرجال من شاءت، سواء زوجها الأول إن كان ما طلق إلا لم يطلقها إلا مرة أو مرتين، أو غير زوجها، بشرط ما تمضي بعد مضي ثلاث حيضات. الرجل لما زوجها لما طلقها ومضى حيضة واحدة له أن يراجعها. الزوج متى يملك مراجعة الزوجة؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية. أما الحيضة الثالثة يقول العلماء ملكت نفسها، لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد وبمهر جديد، هذا بعد ثلاث حيضات. بعد ثلاث حيضات المرأة يقولون ملكت نفسها، ملكت نفسها. في الحيضة الأولى والحيضة الثانية الرجل يستطيع أن يرجع زوجته، يرجع زوجته في الحيضة الأولى والثانية إذا كان عن تراض بينهما. ولا يحل لهن الزوجات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض، تكذب وتقول حط ثلاث مرات، أو الحمل إن كانت حاملا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كانت المرأة تؤمن بالله وتخاف الله فلا يجوز لها أن تكذب في هذه الأمور. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن يعني برجعتهن، متى؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، بالحيضة الأولى والحيضة الثانية. في ذلك يعني في زمن التربص الثلاث حيض، إن أرادوا إصلاحا. لكن إن أراد الإضرار لا يجوز، إن أراد الزوج الإضرار هنا لا يجوز، وترجع القضية إلى المحكمة فيحكم القاضي بين الزوجين. ولهن يعني للزوجات التي طلقت طلقة واحدة ولا زالت في العدة، يعني ما حاضت إلا مرة أو مرتين، ولهن يعني الزوجات سواء المطلقات أو التي لم تطلق مثل

العشران وترك الإضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة بسبب، يعني فضيلة بسبب الإنفاق والمهر ونحو ذلك. إذن تجب على المرأة طاعة الزوج بسبب أنه ينفق عليها، بسبب أنه دفع مهرا. والله عزيز في ملكه لا يغلبه أحد، حكيم فيما دبره لخلقه. الطلاق الذي يستطيع أن تراجع فيه مرتان، المرة الأولى والمرة الثانية. الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يرجع زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية، بشرط أن تكون في العدة كما سبق. فإمساكم بمعروف، يعني عليكم أن تمسكوا بالمعروف إذا أردت رجعتهن، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كيف تسريح بإحسان؟ يطلق رجل طلقة واحدة ثم يتركها إلى أن تنتهي العدة ثلاث حيض، هذا يسمى التسريح بإحسان. ولا يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الزوج أعطى زوجته المهر، لا يجوز له إذا أراد أن يفارق زوجته، يطلقها مرة، يطالب بالمهر، يقول أنا دفعت مهرا قيمته كذا وكذا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، يعني الزوجان، ألا يقيما حدود الله. إذا كانت العشرة ستصل إلى هذه المرحلة هنا لا بأس بها، بأسباب هذه تسمى الآن أن تدفع المرأة للزوج مقابلا، هذا يسمى الخلع. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، إذا خفتم أن الزوجان إذا رجعا لا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا أرادت المرأة أن لا ترجع إلى زوجها، الزوج يقول أنا أريدها، والمرأة تقول لا أنا لا أريده، لو رجعت لم تقيم حدود الله لأنها لا تريده، والإنسان لا يجبر على شخص لا يريده. ما الحكم؟ الزوج يريدها وهي لا تريده، نأتي إلى الخلع. الخلع أن تدفع المرأة ما دفع الزوج لها وهو المهر أو قيمة يتفقان عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به المال الذي دفعته المرأة حتى يتم الفراق بينهما. تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة هي حدود الله، فلا تعتدوها، التزموا بأحكام الله سبحانه وتعالى. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم، لأن الذي يعاند الله سبحانه وتعالى مأواه النار. فإن طلقها، آية الثالثة، الآية السابقة قال الطلاق مرتان، مرة الأولى والثانية، هذه فإن طلقها يعني الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها. فإن طلقها، عندنا أول الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها زوجها الأول ثم تزوجت. فإن طلقها يعني الزوج الثاني، انتبه، أول الآية في الزوج الأول، الجملة الثانية فإن طلقها يعني الزوج الثاني، هي تزوجت الزوج الأول ثم طلقها ثلاث مرات، ثم ذهبت وتزوجت زوجا آخر، الزوج الثاني، ثم طلقها الزوج الثاني. قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ترجع إلى الزوج الأول. فلا جناح عليهما، يعني الزوجة والزوج الأول، أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة، إن ظن أن يقيم حدود الله، حدود الله في الحقوق الزوجية. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يتدبرون فيعظمون أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول

0: الله سبحانه وتعالى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، معناه قاربن أجلهن، أجلهن يعني انقضاء العدة، قاربت انقضاء العدة. والدليل قال فأمسكوهن، إذا انتهت العدة لا يستطيع أن يمسك، فدليل على أن بلغن أجلهن يعني قربنا انتهاء أجلهن، يعني انتهاء عدتهن. فأمسكوهن بأن تراجعوهن على الكلام السابق، المقطع السابق، فأمسكوهن بمعروف غير ضرر، أو سرحوهن بمعروف. التسريح بالتسريح يعني بالمعروف، أن تترك إلى أن تنتهي العدة ثم تفارق زوجها. قال ولا تمسكوهن، يعني بالرجعة، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأجل أن تعتدي، لأجل أن تطول على المرأة العدة، أو لأجل أن تدفع لك مالا، تدفع المهر، هذا كله لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك، الإمساك لأجل الإضرار والاعتداء، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله، يعني أحكام الله سبحانه وتعالى، هزوا، يعني تخالفونها لأجل أشياء ولأجل اعتداء وضرار. واذكروا نعمة الله عليكم أيها الأزواج، لا تتخذوا آيات الله هزوا، اذكروا نعمة الله عليكم. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ومن أهم هذه النعم الإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، ما فيه من الأحكام، يعظكم به. يعني الواجب أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وتعملوا بهذه الأحكام. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالذي يتقي الله ويخشى الله سبحانه وتعالى يعلمه ما فيه صلاحه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد هنا بلغن أجلهن، ليس قاربن، وإنما المراد بلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن. لماذا؟ لدلالة ما يأتي. قال فلا تعضلوهن. كيف تعضلوهن؟ العضل هو المنع من الزواج. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا انقضت العدة. لا تعضلوهن، الخطاب للأولياء، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول مع أن العدة انقضت، طلقها مرة ثم حاضت ثم حاضت ثم حاضت، انتهت العدة، أرادت أن ترجع، قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتموهن طلقة واحدة أو اثنتين فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن إلى الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف. متى يجوز أن ترجع؟ بعقد جديد ومهر جديد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية لها سبب نزول، أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. والقصة طويلة. إذا تراضوا، يعني الأزواج والنساء بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ، ذلك يعني النهي عن العضل، الآن الحديث عن الآية تتكلم عن العضل، ذلك أي النهي عن العضل، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي ينتفع بهذه المواعظ. ذلك أزكى، يعني ذلك، ذلكم يعني ترك العضل، أزكى لكم يعني خير لكم، وأطهر كذلك لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة ويعلم ما فيه مصلحة، وأنتم لا تعلمون ذلك، إذن اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن، يعني ليرضعن، هذا يرضعن خبر مضارع معناه الأمر، يعني ليرضعن أولادهن حولين، حولين يعني عامين كاملين، حولين كاملين، كاملين هذا تأكيد للحولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة على الحولين، وعلى المولود له، على المولود له، من هو المولود له؟ المولود له يعني الأب، عليه ماذا؟ وعلى الأب رزقهن، المولود له يعني الأب رزقهن، رزق من؟ الوالدة زوجته التي ولدت، وكسوتهن بالمعروف مقابل الولادة ومقابل الإرضاع، بالمعروف بما يتعارف عليه بحال الزوج إن كان غنيا أو فقيرا. لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، فلا يعني يجوز للمرأة أن تكلف الزوج فوق طاقته. لا تضار والدة، الوالدة يعني الأم التي ولدت، لا تضار والدة بولدها، يعني لا تكره المرأة على إرضاع ولدها إذا امتنعت، إذا حصل فرقة بين الزوجين وكان هناك طفل فأرادت أن تتزوج، هل يجب عليها الإرضاع؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كذلك لا يضار مولود له، المولود له هو الأب، لا يضار كذلك بولده بأن يكلف طاقته. والله سبحانه وتعالى كرر بولده، بولدها، هذا للاستعطاف، لا تضار والدة بمن؟ بولدها، استعطاف، مولود له بولده، انتبه إلى أنه ولدك. وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، من هو الوارث؟ الوارث ما يطلق إلا إذا حصل وفاة، إذا المولود له الأب مات، الوارث ولي هذا المولود مثلا جده عمه ونحو ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما مر من الأحكام أنه لا يلزم المرأة بإرضاع ولدها وعليها النفقة والكسوة، هذا كله وعلى الوارث مثل ذلك، إذا مات الأب، إذا مات الأب فالوارث وارث الصبي مثل ذلك من الأحكام السابقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن أرادا، يعني الوالدان، فصالا، الفصال يعني الفطام قبل الحولين، لكن عن تراض، يعني صادر عن تراض، يعني اتفاق، عن تراض منهما وتشاور، يعني تشاور بينهما لأجل مصلحة الصبي، فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم أيها الآباء، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تأتي بمرضعة غير الوالدة، فلا جناح عليكم في هذا الفعل إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم إلى المرضعات ما آتيتم، ما تعطون من الأجرة بالمعروف، يعني بالجميل، بالكلام الطيب، بطيب نفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم، يتوفون أي يموتون منكم، ويذرون يعني يتركون أزواجا، أزواج يعني زوجات، الزوجات في اللغة العربية أزواج، أزواجا يتربصن، يعني ليتربصن هؤلاء الزوجات بأنفسهن، تبعد عن النكاح بأنفسهن 14 هذه عدة المتوفى عنها زوجها، تتربص يعني تنتظر 14 وعشرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت مدة عدتهن وهي أربعة أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم، يعني أيها الأولياء، فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تتزين وتتعرض بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير، عالم ببواطن الأمور وظواهرها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، التعريض أن يقول الرجل لامرأة، يقول الرجل لامرأة وهي متوفى عنها زوجها، ليست مطلقة، يعني المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة، لا يجوز التعريض، لأنها في العدة يستطيع زوجها أن يرجعها إذا طلقها طلقة واحدة وهي في العدة. المراد هنا المتوفى عنها زوجها، يجوز التعريض. ما هو التعريض من خطبة النساء؟ مثلا يقول: إني أريد أن أتزوج، هذا تعريض للزواج بها، فيما عرضتم به من خطبة النساء. الخطبة بالكسر طلب النكاح، أما الخطبة هي الرسالة، والخطبة في الجمعة ونحو ذلك. إذن من خطبة النساء. أو أكننتم، أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح الله سبحانه وتعالى لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا، سرا هنا بمعنى نكاحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني لا تواعدوهن بالتزويج بالنكاح وهي في العدة تصريحا، تواعدوهن نكاحا صريحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو التعريض، هو التعريض، القول المعروف هو التعريض. إذن هذه الجملة تأكيد للمعنى السابق ونهي عن التصريح. لا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح يعني عقد النكاح، لا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب، يعني الكتاب بمعنى المكتوب، ما كتبه الله سبحانه وتعالى على المرأة من العدة، أجله، يعني بأن تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغير ذلك، فاحذروا أن يعاقبكم إذا عزمتم على هذه الأمور. واعلموا أن الله غفور لمن يحذره، حليم حيث أخر العقوبة عن مستحقيها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وعندنا قيدان: القيد الأول ما لم تمسوهن، القيد الثاني أو تفرضوا لهن فريضة. رجل عقد على امرأة عند المأذون وكتبوا العقد، ثم بعد ذلك كتبوه في الساعة الخامسة مساء، بعد ذلك قال: أريد أن أطلق، حصل شيء فقال: أنا أريد أن أطلق، لم يدخل بها، لم يجامعها، لم يجلس معها، ما لم تمسوهن، تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما معنى تفرضون لهن فريضة؟ هو في عقد النكاح عند المأذون لما سأله كم مقدار المهر قال: نتفق عليه، فكتب المأذون مقدار المهر يتفق عليه ما يتفق عليه الزوجان. إذن لم يحدد المهر. ما الحكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومتعوهن، يعني متعوهن. إذن هل تأخذ شيئا من المهر؟ المهر لم يحدد، وهو لم يدخل بها. الحكم المتعة. ما هو المتعة؟ يعني إعطاؤهن على حسب قدر الزوج. قال: ومتعوهن على الموسع قدره. الموسع يعني الغني، يعطيها ما تجود نفسه. وعلى المقتري، المقتري يعني الفقير، وعلى المقتري قدره. يعني هل ننظر لحال الزوجة؟ لا، ننظر لحال الزوج، إن كان غنيا يعطيها أكثر، وإن كان فقيرا يعطيها أقل، متاعا بالمعروف، هذا من باب التمتيع بالمعروف، هذا من المتعارف عليه، لأن المرأة الآن انكسرت فطلقت من دون يعني بعد العقد، فهذا يؤثر على المرأة، فهذا الذي يسمى التعويض، التعويض النفسي أو التعويض المعنوي. حقا على المحسنين، يعني حقا على المطيعين لله سبحانه وتعالى. وإن طلقتموهن، هذه الحالة الثانية، إن طلقتموهن وعندنا قيدان، من قبل أن تمسوهن، هذا القيد الأول، وقد فرضتم لهن فريضة، هذا القيد الثاني، فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة، لما عقد وقال له المأذون كم مقدار المهر، قال مقدار المهر 50,000 مثلا، إذن هنا فرض، حدد لهن فريضة، يعني حدد مقدار معين من المهر، ما الحكم؟ فنصف ما فرضتم. إذن إذا طلق الرجل امرأته من قبل أن يمسها لها حالتان، الحالة الأولى إن كان قد فرض لها فريضة، حدد المهر قال 50 فلها النصف، وإن لم يحدد المهر فيعطيها المتعة كما في الآية السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف، أنا لا أريده، إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف 25,000 لا أريدها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كيف يعفو؟ يقول أنا لا أريد 50,000 كلها، يعفو الزوج عن كل المهر، هذا كله يرجع إلى الزوجين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، تعفو أيها الزوجات وأيها الأزواج، وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هو الفضل؟ أثناء الخطبة، أثناء الخطبة أول ما يعني أراد أن يتزوجها، وأثناء التعريض ونحو ذلك، هذا كله من الفضل. إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات الخمس، حافظوا عليها بأدائها في أوقاتها، وحافظوا عليها بأدائها بأركانها وواجباتها وسننها، والصلاة الوسطى كذلك، حافظوا على الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأفردت بالذكر لفضلها على بقية الصلوات. وقوموا لله قانتين، قوموا لله، قوموا في الصلاة لله قانتين، قوموا قانتين أي ساكتين، وبعض أهل العلم يقول قانتين يعني مطيعين، لكن الراجح أن المراد هنا قانتين أي ساكتين، وذلك لأن سبب نزول الآية أن حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فرجالا يعني صلوا رجالا، رجال يعني مشاة، أو ركبانا يعني راكبين، إن أمكن استقبال القبلة فحسن، وإن لم يمكن فيسقط استقبال القبلة سواء للراجل أو الراكب، ويومئ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله، يعني صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى كيفية الصلاة، وعلمكم ما لم تعلموا قبل ذلك، سواء فرائض الصلاة وحقوق الصلاة أو غيرها من الفرائض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يموت الزوج فتبقى الزوجة وصية، يعني ليوصوا وصية، يعني عليهم أن يوصوا وصية لمن؟ لأزواجهم، يعني الزوجات. مات الزوج، الواجب على الزوج أن يكتب وصية لأزواجهم، يعطونهم متاعا، يعني ما تتمتع به المرأة من النفقة والكسوة، إلى الحول فقط، إلى تمام الحول، يعني إلى تمام السنة فقط، يعطيها نفقة سنة فقط، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرج من بيتها في هذه السنة فقط. فإن خرجنا، يعني إذا انتهت المدة، انتهى الحول، فإن خرجنا بعد انتهاء المدة فلا جناح عليكم أولياء الأولياء، لا جناح على الأولياء، لأن الزوج مات، فيما فعلن في أنفسهن من معروف، من التزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. تنبيه: هذه الآية منسوخة، منسوخة في موضعين. الموضع الأول التربص، يعني الانتظار مدة سنة، هذا منسوخ بآية 4 أشهر و10 السابقة، إذن فقط تنتظر 4 أشهر و10 فقط. الأمر الثاني النسخ بقضية الوصية، فالزوجة وارثة ترث، أما في يعني كانوا فيما سبق وهذا منسوخ، فقد تأخذ وصية مدة سنة واحدة فقط، أما في الإسلام فهي وارثة. إذن هذه الآية منسوخة في موضعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع، تعطى المطلقة متاع بالمعروف، بالمعروف يعني بقدر الإمكان، إن كان الزوج غنيا أو فقيرا كما سبق، حقا على المتقين، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يواسي هذه المرأة ويعطيها ويجبر بخاطرها. كذلك كما بين لكم الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يبين لكم آياته لعلكم تعقلون، فتتدبرون أحكام الله فتعملون بها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، هذا استفهام تعجب، تشويق إلى الاستماع إلى هذه القصة، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قالوا 4000 8000، الله أعلم بعددهم، حذر الموت، خافوا من الموت، لأن يعني قوم من بني إسرائيل وقع في بلدهم الطاعون ففروا، فر من نجا، فقال لهم الله موتوا فماتوا، ثم أحياهم، قالوا بعد 8 أيام، قالوا نبيهم حزقيل، الله أعلم، قالوا أن نبيهم أراد، دعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم، فالله سبحانه وتعالى أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس، ومن هذا الفضل إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون، لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة لإثبات البعث، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث. لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى أحيا هؤلاء لبيان كمال قدرته، يعني حث المؤمنين على القتال، فقال: وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حث على القرض الحسن والإنفاق، لأن الجهاد عادة يحتاج إلى نفقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ينفق ماله في سبيل الله إما في الجهاد أو غيره قرضا حسنا؟ ما هو القرض الحسن؟ أن تنفق هذا المال تطلب الثواب الله سبحانه وتعالى وتنفق هذا المال عن طيب نفس فيضاعفه الله أضعافا فيضاعفه له أضعافا يضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعافا كثيرة إلى 10 إلى أكثر إلى 700 ضعف والله يقبض يقبض يعني يمسك الرزق يجعلك فقيرا فلا تستطيع النفقة ويبسط يوسع الرزق على من يشاء وهذا القبض والبسط هذا كله ابتلاء وامتحان ابتلاء وامتحان للناس وإليه ترجعون فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يحاسبكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الملأ الملأ يعني الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى يعني هذه القصة حصلت بعد موسى وليس معناه بعد موسى مباشرة حصلت هذه القصة في عهد داود عليه السلام في عهد داود عليه السلام داود عليه السلام بينه وبين إسحاق 10 من الآباء هو يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق إسحاق له يهوذا وله كذلك يعقوب وله يعقوب إذن داود عليه السلام لا يرجع إلى يعقوب وإنما يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم داود عليه السلام بينه مثل ما قلنا وبين إسحاق 10 من الآباء وهذه القصة حصلت في هذه المنطقة في فلسطين يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى يعني انظر إلى قصتهم وإلى خبرهم إذ قالوا لنبي لهم وهذا النبي قالوا هو شمويل وقالوا شمعون ابن نون الله أعلم باسمه إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ابعث لنا أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله فترجع كلمتنا ويرجع إلينا لأنهم يعني فقدوا كثيرا من المدن قال النبي لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يعني الاستفهام تقرير لهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله يعني سنقاتل معه في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قتلنا وسبينا وفعل ذلك بنا قوم جالوت إذن لا مانع لنا أن نقاتل مع وجود هذه الأسباب قال الله سبحانه وتعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا خافوا وجبنوا من القتال إلا قليلا منهم القليل هؤلاء هم الذين عبروا النهر مع طالوت والله عليم بالظالمين فهذا من أعظم الظلم يجازي الله سبحانه وتعالى الظالم يوم القيامة سأل الله سبحانه وتعالى النبي شمويل سأل الله سبحانه وتعالى إرسال ملك فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى إرسال طالوت يقول الله سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم بعدما بعث الله سبحانه وتعالى طالوت قالوا الله أمر أن يكون طالوت هو الملك عليهم كان بنو إسرائيل ذرية يكون منهم أنبياء وذرية يكون منهم ملوك يكون منهم ملوك قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا عارضوا فقالوا أنى يكون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لأنه لم يكن من ذرية المملكة ولم يكن من ذرية النبوة إذن الله سبحانه وتعالى جعل عليهم ملكا ليس من ذرية المملكة وليس من ذرية الملك وليس من ذرية النبوة، ولم يؤت سعة من المال، كان فقيرا ليس عنده مال يستعين به على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة في العلم، عنده علم، سعة في العلم، وعنده كذلك في الجسم، وكان أتمهم خلقة، وكان أجملهم، وكان أعلمهم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فالملك لله سبحانه وتعالى، والله واسع، فضله واسع، عليم، عليم بمن هو أهل لذلك. وقال لهم نبيهم، هم طلبوا منه آية على ملكه، قالوا نريد أن نثبت أن هذا من عند الله، نريد آية واضحة. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، هذا التابوت صندوق فيه من ألواح موسى وغيره، الله أعلم بما فيه، هذا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إذن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إذن فيه أشياء من موسى ومن هارون، آل موسى يعني موسى، وآل هارون يعني هارون. إذن هذا الصندوق فيه أشياء من موسى ومن هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا التابوت الله أعلم بما فيه، بعضهم يقول أن فيه نعل موسى وعصاه، الله أعلم بما فيه، المقصود أن فيه أشياء مما تركه موسى ومما تركه هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قال: تحمله الملائكة، فالملائكة تأتيكم به، إن في ذلك لآية لكم، هذه الآية التي طلبتم على على صدق أنه ملك على ملكه، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، هذه الآية وجدت أمامكم، فاتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا: فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إلى التابوت حتى وضع عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد. فاختار من شبابهم 70,000. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلما فصل، يعني خرج، فصل بمعنى خرج، خرج طالوت بالجنود، طالوت والذي شمويل أو شمعون ابن نون الذي جعله ملكا، خرج هذا الملك بالجنود، وكان ضمن الجنود داود عليه السلام. إذن داود عليه السلام من جنود طالوت. قال: إن الله مبتليكم، خرجوا من بيت المقدس وكان الحر شديدا، فطلبوا ماء، فقال طالوت: إن الله مبتليكم بنهر، يعني يختبركم بنهر، ليظهر المطيع منكم والعاصي. كان هذا النهر بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه، من ماء النهر، فليس مني، يعني ليس من أتباعي، ومن لم يطعمه، يعني يذق، فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه، من النهر، فالأكثر شربوا إلا قليلا منهم، وكان من القليل داود عليه السلام. فلما جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، من الذين اقتصروا على الغرفة فقط، قالوا: لا طاقة لنا اليوم. لا طاقة، يعني الذين شربوا قالوا: لا طاقة لنا، لا طاقة يعني لا قوة، لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني ما نستطيع أن نقاتلهم، وجبنوا ولم يجاوزوا النهر. إذن الذي جاوز النهر فقط هم الذين لم يشربوا، أما الذين شربوا فلم يجاوزوه، وقالوا لا طاقة ثم رجعوا. قال الذين يظنون، تكلمنا عن الظن وأن الظن في القرآن له معاني. المعنى هنا، معنى الظن هنا بمعنى اليقين. قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله، يعني بالبعث، وهم الذين جاوزوه ولم يشربوا إلا قليلا. قالوا كم من فئة، كم يعني كثيرا، من فئة يعني من جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهذا كله بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، والله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى معك إلى أن ينصرك. ولما برزوا، يعني ظهروا للقتال، ولما برزوا لجالوت، هذا الكافر، وجنوده، يعني ظهروا لقتالهم وتصافوا للقتال، قالوا هؤلاء المؤمنون، قالوا ربنا أفرغ علينا، صب علينا صبرا وثبت أقدامنا لأجل أن تقوى قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا كان بعون من الله سبحانه وتعالى. وقتل داود، إذن داود كان في عسكر طالوت. جالوت هو الكافر، طالوت هو المؤمن. كان داود عليه السلام من ضمن جيش وجنود طالوت المؤمن. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله، آتى داود وآتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة، يعني النبوة. الله سبحانه وتعالى أنزل على داود الزبور، وعلمه مما يشاء، كصنعة الدروع ومنطقة الطير ونحو ذلك. الحكمة في القرآن، وآتاه الله الملك والحكمة، قلنا الحكمة هنا بمعنى النبوة. الحكمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الحكمة أي الموعظة. قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، في سورة القمر. حكمة بالغة يعني موعظة. المعنى الثاني الحكمة بمعنى السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. المعنى الثالث الفهم. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة بمعنى الفهم. المعنى الرابع الحكمة بمعنى النبوة، كما في الآية التي أمامنا، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الله يدفع بعض الناس ببعض. الله سبحانه وتعالى يدفع المشركين والعصاة بالمؤمنين. فلو كان فقط فريق واحد هو الذي له الغلبة وهم المشركون، لا يعني خربت المساجد نحو ذلك وقتل المسلمون، ولكن الله ذو فضل على المؤمنين، لذلك دفع بعضهم ببعض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك، يعني هذه الآيات هي آيات من الله سبحانه وتعالى، تلك آيات الله نتلوها عليك، يعني نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين. هذا رد لقول الكافرين لست مرسلا، فالله سبحانه وتعالى يقول وإنك لمن المرسلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00 وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

بيع المرابحة للآمر بالشراء. قد يحتاج شخص أن يشتري سيارة أو شيئاً ولكنه لا يملك ثمنه ولا يجد كذلك من يقرضه، فيجوز له تمويل هذا الشراء عن طريق عقد يطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمر هذا البيع بثلاث مراحل حتى يتم. أولاً، أن يقول شخص لمؤسسة مالية أو لمصرف أو لشخص آخر: اشتري لي هذه البضاعة وسأشتريها منك وأربحك كذا مثلا. وهذا يعد وعدا بالشراء وليس عقدا ملزما للشخص الآمر بالشراء. ثانيا، أن تشتريها المؤسسة أو الشخص المأمور بالشراء فتدخل في ملكه وضمانه. ثالثا، أن يشتريها الشخص الآمر بالشراء من المأمور به، إما نقدا وإما تقسيطا بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح. وأما تسجيل البضاعة باسم المشتري الآمر بالشراء مباشرة فلا يضر، لأنها قد دخلت في ملك البائع المأمور بالشراء بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم

حقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك لعظيم حرمة الربا وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، والله أعلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة، والتي نتمنى أن تقضوا معنا فيها أجمل وأمتع الأوقات، وخصوصا أننا نتحدث عن ثمرات الأوراق. ستعيشون معنا ما بين فائدة في التفسير، وما بين تأمل في حديث نبوي، ما بين حديث وخوض في تلك الأشعار وذلك الأدب الجميل في حضارتنا وتاريخنا الإسلامي المديد. سنعيش حقيقة مجموعة من الأوراق التي ستشعرون فيها معنا بالمتعة، وأيضا نتمنى أن تحوز على رضاكم. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنا. حياك الله أستاذ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك.
2: الله يحيك أستاذ محمد. اليوم جميل أن ننطلق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث عبد الله بن بسر. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في منزلهم الحديث. دعك تقص علينا هذا الحديث للمستمعين الكرام أيضا.
3: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الحمد لله، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، وفيه قصة وفيه سنة. يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم دعا لهم قبل أن يغادر بيتهم فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
2: يا سلام.
3: هذا نص الحديث تقريبا. وأما شرحه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه ويزورونه، وكان يلبي الدعوات ويستجيب للولائم، وكان يخالط الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. كيف تكون الأخلاق الطيبة إذا كان الإنسان بعيدا عن الناس؟ هذا لا يدرى هل خلقه طيب أو ليس بطيب، لكن الذي يعيش مع الناس فيبتسم لهم ويعفو عن سيئاتهم، هذا هو صاحب الخلق الحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسأل الله يجعلنا وأحبابنا من آمين. أولئك آمين. اللهم صل وسلم.
2: الجميل أستاذ محمد أنه يعني عبد الله بن بسر لو الحديث اللي راوي مثلا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أو مسعود، نقول هؤلاء، لكن يعني هذا الصحابي ربما كثير من المستمع الكرام منكم ما مر على اسماء.
3: نعم، ليس من كبار الصحابة ولا من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام يلبي هذه الدعوات.
3: والأحاديث كثيرة جدا لو أردنا أن نجمع استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوات أصحابه، وماذا قال لهم وماذا قالوا له وكيف صنع معهم. وهذه فكرة كتاب جميل.
2: يا سلام.
3: لعلي أقوم به أنا أو تقوم به أنت.
2: لا، إن شاء الله أنت تقوم
3: به. أو يقوم به أحد المستمعين أو المستمعات. فنأتي إلى يعني شرح الحديث. ضيفوه، يقول عبد الله بن بسر، بطعام ووطبة. الطعام جنس معروف يعني، لكن الوطبة يمكن هذه أقل من سمع بها، هي الحيس الذي يكون من التمر البرني والأقط المدقوق والسمن الجيد.
2: وهذه وجبة.
3: نعم.
2: اسمع يا خالد.
3: هكذا عند خالد قهوة عشان
2: ايه بعدين هو يسوي لنا الحيس، اسمع الوصفة وسوي لنا يا خالد.
3: هذا التفسير
2: تمر برني
3: اي نعم
2: واقط
3: اي نعم
2: ودقوق
3: اي نعم
2: وسمن.
3: طبعا ليش انا ذكرت هذا التفسير بالذات؟ لانه تفسير عالم كبير جدا في طبقة الاصمعي وسيبويه والكسائي، اسمه النضر ابن شميل، وهو لغوي كبير وايضا من رواة هذا الحديث.
2: يا سلام.
3: فقال الحيس هو الذي يكون من تمر برني. البرني نوع من
2: نوع التمر صح؟
3: اي نعم، مثل ما تقول الصقعي ومثل ما تقول العجوه والخلاص وكذا.
2: الان اظن اظن في العيس، منطقه العيس،
3: اي ولكنه
2: فيها.
3: كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعلى التمر،
2: صح،
3: ورد فيه احاديث. فلما قدموا اليه هذه الاكله اكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاكله الى الان يا استاذ طلال موجوده ترى عند الناس،
2: ايه؟
3: اللي هي الاقط المدقوق المطحون مع التمر مع شيء.
2: الأقط وشو عشان نعرف بعض المسلمين؟
3: الأقط هو
2: خاف نجيب
3: الأقط هذا هو لبن مجمد معروف، يباع الآن في كل مكان خاصة في السعودية، معروف جدا.
2: ناس يسمونه مضير،
3: ناس يسمونه مضير، وناس يسمونه بقل أيضا، وناس يسمونه أقط، وهذا هي الاسم الشائع وهو الأصل. اي نعم. فهذه الأكلة الآن تسمى عند بعض الناس تسمى شعثاء.
2: شعثاء.
3: اي نعم. بعضهم يجعلها كرات وبعضهم يقطعها وينطقها بعض في بعض المناطق في المملكة بهذا اللفظ هكذا.
2: شعثاء.
3: نعم، هذه شعثاء، هذه بالفصيح.
2: ايه؟
3: أما بالعامية يقولون شعثاء.
2: شعثاء.
3: اي نعم. وهي فعلا إذا رأيتها فيها شعث، كأن لونها كأنه أشعث، ما كأنه يعني فيه بين البني وبين الأبيض ففيه شعث. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه وأراد الانصراف، طلب منه صاحب البيت أن يدعو له ولأهل بيته.
2: فرصة عاد.
3: نعم، الله أكبر. هذا أعظم شيء، وهذه غاية المنى عند مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ دعا لهم وقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
2: الله الله.
3: ومن هذا ذكر العلماء أنه يستحب للضيف إذا أكل عند مضيفه أن يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء عظيم مشتمل على ما يصلح العبد في دنياه وآخرته. الآن تعرف كثير من الناس إذا قام من الطعام يدعو بدعوات،
2: صح.
3: بعضهم يقول أكرمك الله، بعضهم أنعم الله عليك، يعني في كل بلد لها ألفاظ. لكن أنا أنصح نفسي ومن يستمع إلى كلامي أن نجعل من دعائنا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أبدا أن نعرف ما يتكلم به الناس، لأن من المستحسن للرجل ولغير الرجل أيضا، للمرأة، لكل عاقل، أن يكون عارفا بألفاظ الناس، يأتي بالألفاظ الأنيقة الصحيحة المتداولة بشكل جيد، يعرف اللفظ ويعرف كيف يرد عليه. هذا من المروءة، هذا من الفهم. إضافة إلى ذلك أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير لنا في ديننا ودنيانا. إن سمحت لي بس سأختم الكلام على هذا الحديث، أن مثل هذا الحديث وهو ما يتعلق بالأذكار وقصص النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، لأن في الغالب كل ذكر له قصة، هذا لا بد أن نأخذه من مصادره. قد يقول القائل مصادره كثيرة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، صحيح، لكن هناك مصدر جمع شيئا كثيرا جميلا، وهو أهم كتب الأذكار وأحسنها وأنفعها
2: وأجمعها
3: مجلد كبير، وهو كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. فلو أن إنسانا قلب فيه وقرأ وجعل له وردا، يختم هذا الكتاب مثلا في شهر في شهرين، ويأخذ منه ويفيد نفسه وغيره، لكان ذلك حسنا جدا.
2: جميل. يعني خلينا نختم هذا المحور وننتقل إلى محور آخر، ربما نعرج على الجانب الصحي، وإحنا في هذا البرنامج سيكون هدفه انتقاء بعض الملاح والفوائد المتعلقة به. سنتحدث عن يعني مصر، ربما مرض ربما أصبح وداء للعصر، لا يخلو منه لا الكبير ولا الصغير أحيانا، هو ارتفاع السكر أو انخفاضه.
3: نعم سنتحدث عنه من وجهة نظر تراثية
2: تاريخية.
3: أدبية
2: يا سلام.
3: تاريخية، لأننا
2: لسنا أطباء،
3: لسنا أطباء ولا حتى يعني يعني مهتمين كثيرا بهذا الجانب.
2: جميل.
3: وقد جعل الله لكل شيء قدره، الإنسان يعرف قدره ومعلوماته. هناك بعض الإشارات إلى مرض السكر قديمة جدا، فمنها مثلا قرأت في معجم الأدباء، على فكرة معجم الأدباء لياقوت الحموي أنا شخصيا أعده ثالث كتاب أو واحد من الكتب الثلاثة العظيمة جدا في التراجم، سير أعلام النبلاء للذهبي، وفيات الأعيان لابن خلكان، معجم الأدباء لياقوت الحموي. هذه الثلاثة يعني من أراد أن يقرأ في كتب التراجم على أصولها فعليه بهذا.
2: وإذا كان تسميته على فكرة معجم الأدباء يعني فقط بذكر الأدباء وسيرهم وحياتهم؟
3: نعم في الغالب الأدباء والشعراء، لكن أيضا يذكر كثيرا من العلماء. مثلا من أحسن من ترجم للإمام ابن جرير الطبري هو ياقوت في معجم الأدباء، على اعتبار أن ابن جرير لغوي وعالم وكذا، مع أنه موسوعي رحمه الله، مفسر وإمام محدث. يقول ياقوت الحموي في ترجمة العالم النحوي عيسى بن عمر الثقفي، قال: وكان عيسى ابن عمر طول دهره يحمل معه خرقة فيها سكر وإجاص يابس، فربما كان واقفا أو سائرا أو عند بعض ولاة البصرة فتصيبه نهكة، يعني ينهك يتعب
2: زي اللي دوخ تجي.
3: نعم بالضبط، هو قال هكذا، قال: فيخفق قلبه فيأخذ إجاصة أو سكرة يلقيها في فمه ثم يتمصصها، فإذا فعل ذلك سكن عليه. وهذا هو الذي يعمل به الناس الآن، إذا انخفض عندهم السكر يشرب له عصير كثير
2: أو
3: السكر
2: تمر ولا شيء.
3: أو تمر أو كذا، ويعني تزين أحواله.
2: الإجاصة وش هي؟
3: هذه فاكهة، فاكهة لكنها هنا مجففة. بالنسبة هذا بالنسبة للانخفاض، أما ارتفاع السكر ففيه قصة يعني لطيفة.
2: يا سلام.
3: كان عندنا دقيقتين ذكرتها.
2: خذ راحتك.
3: ذكر في ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج، مسلم بن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، أنه في ليلة من الليالي عقد له مجلس مذاكرة فسئل عن حديث فلم يعرفه. عرف أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث لم يعرفه، فانصرف إلى بيته وأوقد السراج لينظر في كتبه يبحث، وقال لأهله: لا يدخل علي الليلة أحد، أتفرغ.
2: خلوه بيجلس.
3: نعم. فقالوا له: أهديت لنا سلة تمر، فقال: قدموها إلي. قدموها وسكروا عليه الباب وأخذ يبحث ويفتش في الكتب ويأكل التمر، فلم يزل ذلك دأبه طول ليلته حتى أصبح وقد وجد بغيته من الحديث وأكل كل ما في تلك السلة من التمر، فحصل له بعد ذلك ثقل فتعب ومات رضي الله عنه ورحمه. فأنا أقول ربما كان أصلا عنده مرض السكري ولكنه لا يدري عنه،
2: وارتفع مع كثرة
3: نعم هو غافل، أو لا نقول غافل، هو منهمك
2: صح.
3: نعم بهذا الحديث فارتفع. على كل حال العلماء السابقون كانوا يعرفون أشياء ما نظن أنهم كانوا يعرفونها، وعندهم من العلم بالطب. مثلا أذكر لك شيئا جميلا، أول جامعة أو أقدم جامعة في العالم اسمها المدرسة المستنصرية.
2: أين هي؟
3: هذه في بغداد، أنشئت في 600 تقريبا 25 من الهجرة، يعني قرابة الآن 900 سنة أو 800 سنة، ولم يكن قبلها أي جامعة في العالم، لا في أوروبا ولا في أي مكان، لا في الهند ولا، لأن المدارس كانت في السابق مخصصة، إما أن تكون مدرسة مثلا للفقه أو للحديث أو كذا، لكن هذه كانت جامعة بمعنى أنه يدرس فيها الفقه بالمذاهب الأربعة والقرآن والنحو، ويدرس فيها الرياضيات، ويدرس فيها الطب. أحد المؤلفين المشهورين في هذا العصر اسمه ناجي معروف، وهو عم للمحقق المشهور بشار معروف. بشار موجود وناجي توفي رحمه الله، وهو مؤرخ كبير، له كتاب اسمه تاريخ علماء المستنصرية، وذكر فيها تفاصيل كثيرة، والكتاب مجلد كبير. أختم هذه الفقرة يعني اهتمام العلماء حتى بالتأريخ للأطباء. يعني كما تعلم في تاريخنا فيه ابن سينا، فيه الزهراوي، فيه الفارابي، فيه عدد كبير جدا من أطباء.
2: فجمعوا تاريخ هؤلاء.
3: فهذا نعم يجمع جميع الأطباء، واسم مؤلفه ابن أبي أصيبعة. ابن أبي أصيبعة هذا له كتاب كبير اسمه عيون الأنباء في طبقات الأطباء. وابن أبي أصيبعة توفي عام 668، يعني في القرن السابع، وهو موافق لعام 1200 للميلاد.
2: سبحان الله،
3: تاريخنا عظيم جدا جدا جدا،
2: وفي هذا الاستقصاء وهذه الدقة في
3: في
2: البحث
3: شيء
2: والجمع.
3: لا يوصف. والذي يعني يسمع عن هذه ولا يراها لا يتصور هذا الحجم العظيم، عجيب جدا جدا جدا،
2: كيف لو وصلنا تلك الكتب التي رميت
3: التي
2: في بحث؟
3: تلفت وأحرقت أو التي أغرقت أو ما أشبه ذلك، شيء عظيم جدا. الآن الغربيون كثير من المنصفين يعترفوا أن هذه النهضات التي عندهم أن أصولها من كتب المسلمين، لأن أوروبا قبل 700 سنة و800 سنة كانت على حال كبيرة من الجهل والضلال.
2: والظلام.
3: كم عندنا بس من
2: خلينا
3: دقيقة
2: نطلع فاصل وأعلمكم.
3: عشان عندي بعد إضافة
2: جميل،
3: صغيرة.
2: نطلع
3: الله
2: فاصل
3: يبارك
2: ثم
3: فيك.
2: نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الأستاذ محمد، حياك الله حبيبنا.
3: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: احنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن أنه المسلمين سبحان الله ألفوا في فنون شتى وفي علوم شتى، وكثير من المؤلفات اللي ذكرتها قبل الفاصل التي دونت لكثير من علماء الطب وكثير حلم الهندسة وغيره. وأشرت إلى أن أوروبا المنصفين منهم يخبرون بأن ما لديهم الآن من ازدهار وعلم هو بني على ما عند المسلمين من حضارات، كما أن المسلمين استفادوا أيضا ممن قبلهم. أريدك أن تذكر لنا يعني بعض الأدلة أو الشواهد اللي تدل على هذا الموضوع.
3: شواهد كثيرة، والكتب المؤلفة في ذلك أيضا كثيرة، بعضها كتب لغربيين وبعضها كتب لمسلمين استقصوا بعض كلام الغربيين. مثلا في كتاب تاريخ نشر التراث العربي الأستاذ الدكتور محمود الطناحي رحمه الله، وقد كان مدرسا في هذا البلد الأمين في مكة المكرمة في جامعة أم القرى، بعد أن درس أيضا في مصر سنوات، ثم توفي رحمه الله
2: الله يرحمه
3: عام 1420 تقريبا، ولو كان موجودا لكان في 95 تقريبا. هذا له كتاب جميل جدا أنا أنصح به الجميع، تاريخ نشر التراث العربي. في مقدمته يمكن 20 أو 30 صفحة في غاية الجمال عن تألق المسلمين، وكيف كان اهتمامهم بكثير من الأمور، كثير من العلوم، كثير من المسائل. ورد في ذهني الآن وأنا أتحدث أنا وياك يا أستاذ طلال شاهد أيضا، فيه رحلة قديمة تقريبا، أنتم يعني تعرفون سلمكم الله، أشهر تقريبا رحلة عربية رحلة ابن بطوطة.
2: ابن
3: مثلا
2: بطوطة صح.
3: أي نعم. وأيضا رحلة ابن جبير.
2: ابن خلدون يعتبر مثلا.
3: ابن خلدون له رحلة نعم، ولكنها ليست مشهورة وصغيرة جدا ابن خلدون، لكن ابن جبير وابن ابن
2: بطوطة.
3: بطوطة وكذلك ابن رشيق اللي هو ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة، وهو عالم بالحديث، ولذلك ذكره العراقي في منظومته يقول: وابن رشيق قال وهو متجه.
2: الله.
3: يعني حتى ترجيحاته في الحديث معروفة، وهو إمام في السنة من أهل التوحيد، من أهل العقيدة السلفية. توفي في القرن أظن السادس. هذه رحلات مشهورة، لكن فيه رحلة غير مشهورة وهي أقدم الرحلات على الإطلاق.
2: رحلة من؟
3: رحلة ابن فضلان. رحلة ابن فضلان مطبوعة الآن، وهي رحلة قديمة جدا بعد عصر الإمام البخاري ومسلم بقليل.
2: ما يعني في السنة 200 من الهجرة، ممكن بعد 200؟
3: نعم، في آخر 200 وفي بداية 300 تقريبا.
2: وجيد أنها وجدت وطبعت.
3: وجدت وطبعت الآن، والله ما أدري من اللي الآن أو غيره، لكنها محققة قديما من 40 أو 50 سنة. الكتاب موجود، حتى موجود على الشبكة، رحلة ابن فضلان. هذه رحلة أمره الخليفة أن يذهب إلى بلاد رومانيا وبلغاريا وبعض بلاد أوروبا، وذهب إليهم فعلا. يبدو أنه كان معه خطابات أو سفارة أو ما أشبه ذلك،
2: عضو دبلوماسي
3: زي كذا. نعم. فابن فضلان ذكر في رحلته هذه عجائب، وذكر أنه وجد أوروبا لا يقيمون شيئا ولا يحسنون شيئا، عندهم من الجهل والتخلف، وعندهم أيضا من قلة النظافة. وذكر أن بعضهم، يعني من الأشياء التي ذكرها ولا أحب أن أفصل فيها، مثلا أنهم لا يغتسلون أبدا، لا يعرفون هذا الاغتسال والتروش أبدا. وذكر أشياء بعضها يعني ما ينبغي أن يقال، وبعضها عجيب. فسبحان الله، هذه أوروبا في الأيام التي كانت فيها بغداد في عز ازدهارها، وكذلك دمشق، كذلك الفسطاط، وكذلك المغرب العربي، طبعا مكة والمدينة منبع النور، والأندلس حدث ولا حرج،
2: سبحان الله.
3: لكن هذه البلاد لم تحظى بشيء من ذلك أبدا. ثم بعد أن نهضت في الآونة الأخيرة، لا شك أنها غلبت بلاد الإسلام،
2: صح.
3: ولكن قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والمسلمون الآن في تقدم، وسيرجعون إلى سالف عهدهم من الحضارة والرقي والعلم والتقدم بإذن الله.
2: يمكن
3: تعالى
2: أيضا أستاذ محمد، يعني أتوقع أنه الأداة هي العلم.
3: نعم.
2: كل من اتجه ناحية العلم سيسمو سيرتفع. نحن كنا في يوم من الأيام كعالم عربي وإسلامي وأمة إسلامية كانت تركز على مبدأ العلم فنهضنا
3: بالضبط.
2: واليوم هم أخذوا بالأداة
3: بالضبط.
2: ولذلك احنا متفائلين بما نرى في بلادنا الحبيبة مع هذه الرؤية المباركة، وأولئك الشباب والبنات اللي اليوم قاعدين حقيقة على مستوى العالم يبهرون.
3: نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله.
2: آمين يا رب.
3: آمين.
2: أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، كنا وإياك في حلقة ماتعة وجميلة من ثمرات الأوراق. نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له يصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وعن أبي الشعثاء المحاربي رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره وتقدم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهو الذي أنزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان رجلا من قريش، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي، أنا كما تراني قد دبرت سني ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلايمني قياده إياي، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيت الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. رواه الطبراني في الكبير. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن منزلي شاسع، وأنا مكفوف البصر، وأنا أسمع الأذان. قال: فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة، فقال: هذا في النار. رواه الترمذي موقوفا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. رواه ابن ماجه من رواية الزبرقان ابن عمرو الضمري عن أسامة ولم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. رواه الحاكم من رواية أبي بكر بن عياش، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، فالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته. ولذا فقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على غض أبصارهم أيما حرص. قال سفيان رحمه الله: كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى. وقال الحسن بن مجاهد رحمه الله: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. فهلا غضضنا من أبصارنا؟ آية وعظة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة التوبة من السور المدنية، سميت بذلك لذكر التوبة وتكرارها فيها. وتمتاز آيات سورة التوبة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الثالثة وهي قوله تعالى:
4: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
3: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وأذان، فتنطق بهمزة مفتوحة دون مدة هكذا: وأذان، بمعنى وإعلام. ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وإشباع فتحتها حتى يتولد منها ألف فتصير وآذان، والآذان جمع أذن. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ورسوله في قوله تعالى:
4: أن الله بريء من المشركين ورسوله.
3: فلفظ ورسوله يقرأ بضم اللام وضم الهاء هكذا:
4: ورسوله،
3: أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. ومن الخطأ قراءته بكسر اللام وكسر الهاء هكذا: ورسوله، لأن المعنى يصير فاسدا بأن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى باطل لا يصح.
2: وأن أتلو القرآن.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار والطبراني. وفي رواية له من حديث ابن عمر: ولو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبابه من خلقه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد ورواته ثقات، والبزار وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني واللفظ له وأبو يعلى بنحوه، وإسنادهما جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وإنك لمن المرسلين.
1: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

عشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

بها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن زادان وهو الكندي مولاهم الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم ولفظه قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن معاوية بن سويد بن مقر قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني، فقال: اقتص منه، فإنا معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال: حسن صحيح. وعن المعرور ابن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر:
إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم في المسجد

لا يسمع النداء في مسجدي هذا، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته محتج بهم في الصحيح. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قال: ما يردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنه قال: عند حضور الصلاة. وفي رواية له: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفا. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال: تعطى بغيرها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الذاريات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه. وعن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وهو على المنبر بالفسطاط يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيا أقبل إليه مهرولا، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. وعن شريح هو ابن الحارث قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله تعالى قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. رواه البخاري ومسلم. الدوية هي الفلاة القفر والمفازة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض. رواه أحمد والطبراني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من رحاب بيت الله العتيق. حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والإمعة هو الذي لا رأي معه، فهو يتابع كل أحد على رأيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والمل هو الرماد الحار. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ومعنى الكاشح الذي يضمر عداوته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه البزار والطبراني، إلا أنه قال في أوله: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات، فذكره. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع به فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأخذن

قم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه. ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وروي عن ذرة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب عز وجل، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، والبيهقي في الزهد وغيره. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا. وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء. رواه الأصبهاني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم، أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إثما.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح، رواه النسائي.
2: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء اسم فعل بمعنى خذ. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن في داري، وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. رواه البخاري. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله عز وجل ذلك تصديقا له. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره، لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال:
لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث في صحيح البخاري. يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما تعلم الكتابة، بحيث يكون محفوظا لا ينسى مع الإتقان والتمام. اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وأحتمي بك من البخل، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه فلا يؤديه، ويتعوذ من الجبن، وهو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، وهو ضد الشجاعة. وتعوذه صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له. وعلمنا أن نتعوذ من أرذل العمر، وهو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى. وسبب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وعلمنا أيضا أن نتعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهي أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال أو مال. وأخيرا علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، أي من فتنته والعقوبة التي تقع على الميت بداخله، ويشمل الاستعاذة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها.

0: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاوى رعاة البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يردوا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، وهو الواسع قصير الجدار، فجعل القوم يتوضؤون، فحزرت ما بين 60 إلى 80، قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء دعا بقدح فيه ماء، فوضع كفه فيه، فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 300. رواه مسلم. وعن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح فإن

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة البرنامج التي وردت إلى برنامج مع الدرب، ونبدأها برسالة محمد عبد السعيد أحمد اليماني ونجم الدين العبيد محمد من السودان ومحفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية. ونبدأ بعرض أسئلة المستمع محمد عبده. يقول المستمع محمد عبده: ما حكم الذي يقطع الجمعة الثلاث أو فترة كبيرة ولم يذهب، علما بأني أشتغل حارس في محل بعيد عن المدينة ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالصلوات الخمس فرض على المسلمين وهي عمود الإسلام،

0: وهي فرض الوقت، وقد جاء فيها نصوص خاصة، فتركها أعظم من ترك سواها من الصلوات. فالواجب على من تركها المبادرة بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم أن لا يعود. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا وعيد عظيم، أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلب والطبع عليه، وأن يكون صاحبه من الغافلين نعوذ بالله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك صلاة الجمعة ثلاثة مرات بغير عذر طبع على قلبه. فالحاصل أن ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه، فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إذا ترك ذلك، فيبادر بالتوبة والندم والإقلاع. والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهرا، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردها للإسلام، وهكذا بقي في الصلوات إذا تركها حتى لها خرج الوقت، والعياذ بالله كفر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم وخطير، فالواجب عليه البدار بالتوبة والحذر من العود إلى مثل ذلك، والاستكثار من العمل الصالح، لعل الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. وإذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهرا فلا بأس، ولكن لا يلزمه على الصحيح، لأن الكافر لا يقضي، وإنما الواجب عليه التوبة. وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة عمدا كفر، فالواجب على من ترك ذلك أن يبادر بالتوبة، ولا يلزمه القضاء في أصح قولي العلماء.
1: نعم. أيضا يقول محمد عبد السعيد اليماني: ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط ولم يقرأ آيات أخرى؟
0: الفاتحة يركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقصر عليها أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه، لأن خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر في الجمعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة. فأقل أحواله أنه ترك الأولى، ولا مانع أن يقال أنه فعل مكروها، لأنه ترك سنة قد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعل مكروها لا ينبغي له فعله.
1: أيضا يقول: هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان، وما هي كيفية ذلك الاستنشاق، أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟
0: الاستنشاق والضوء الله في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح، فالواجب على المسلم يتوضأ ويستنشق في رمضان وفي غيره، في الوضوء وفي الغسل، هذا واجب في أصح أقوال العلم، ولكن في رمضان لا يبالغ، يتمضمض مضمضة غير مبالغة فيها لئلا يذهب الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة كما في الحديث الصحيح: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا كان صائم لا يبالغ، يستنشق مرتين أو ثلاثة والأفضل ثلاثة، وهكذا مضمضة، لكن لا يبالغ، لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب إلى جوفه. نعم.
1: هذه الرسالة وردتنا من السودان، يقول: من أخيكم في الدين العبيد محمد السودان مديرية الجزيرة، يقول: أتقدم لإخواني في الدين وأخواني مقدمي برنامج نور على الدرب، وأرجو عرض هذا على هذا طلب هذا الحكم على الشيخ الذي يجيب على أسئلة المستمعين. يقول: ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين وهو متزوج، فإن كنت حوله أو قريبا منه فما الواجب الذي أقوم به نحو هذا الشخص؟ وشكري لكم.
0: سب الدين من أعظم الجرائم في الإسلام، هو من الجرائم الكفرية، ومن نواقض الإسلام، ومن أنواع الردة على الإسلام. فالذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قد أتى كفرا عظيما وردة على الإسلام، والواجب على من سمعه أو كان يعلم ذلك منه أن ينكر عليه وأن يعلمه.

0: أن هذا ناقض من نواقض الإسلام وكفر بواح، فعليه يبادر بالتوبة لعل الله يتوب عليه. وأما حكمه في الدنيا بالنسبة إلى ولاة الأمور فالواجب عليهم استتابته، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب أن يقتل. وقال جمع من أهل العلم لا يستتاب بل يقتل حدا كافرا، فإن تاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ولكن يجب أن يقتل قد عله لأمثاله عن سب الله ورسوله وعن سب دين الله. وقولان معروفان لأهل العلم، وبالنظر إلى حالة الناس اليوم وكثرة الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعفاء البصيرة يتضح له أن هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان لكثرة المخالطة للكفرة ولكثرة الجهل وغلبته على الناس ولضعف الدين والإيمان في قلوب الكثير من الناس، فلذلك هذا قد يقع منه هذا الشيء كثيرا. فالواجب أن يردع عن هذا الشيء بغاية من التأديب الذي يردع الناس عن هذا، ثم يستتاب لعله يندم على ما فعل، ولكن لا بد من التعزيز، لا بد من الأدب عما أقدم عليه، ثم استتابته بعد ذلك. فيستتاب، فإن تاب الحمد لله مع التعزيز والتأديب حتى لا يعود لمثل هذا، وإن لم يتب قتل حدا، قتل كفرا ردة الإسلام. والقول الثاني لا يستتاب بل يقتل فورا ولا يستتاب، لأن هذه جريمة عظيمة فلا يستتاب أهلها كما لا يستتاب الساحر على الصحيح. فهكذا من سب الله ورسوله وسب دينه من باب أولى لظهور كفره، ولأنه هتك أمرا عظيما وأتى جريمة عظمى في سب الدين وسب الله ورسوله. وبكل حال فالواجب أن يستتاب، فإن تاب وندم وأقلع وأظهر الخير وأظهر العمل الصالح فالحمد لله، وإلا قتل.
1: نعم.
0: ولكن التعزيل لابد منه، لابد أن يعزر ويؤدب حتى لا يعود إلى مثل هذا ولو تاب.
1: نعم.
0: وإن قتل فورا ولم يستتب هو قول جيد وقول قوي ولا غبار عليه، ولكن الاستتابة لها وجهها. الله جل وعلا أمر باستتابة الكفار ودعوتهم إلى ذلك، فإذا استتيب لأن الجهل يغلب على الناس ويغلب عليهم أيضا التساهل في هذه الأمور بسبب الجلساء الضالين وبسبب غلبة الجهل وبسبب المخالطة الخبيثة للكفرة والمسلمين، فإذا استتيب وتاب توبة صادقة وأظهر الخير فالحمد لله، وإلا أمكن قتله إذا عاد إلى مثل هذا ولم يتأثر بالاستتابة ولا بالتعزير الذي فعل معه من ولاة الأمور.
1: لا.
0: اللهم
1: استعان. هذه الرسالة وردت من جمهورية اليمن الديمقراطية وبعث بها المستمع محفوظ محمد البكري. يقول فيها محفوظ: من عادات بلدي حينما يموت شخص يقرأ عليه الناس ما تيسر من القرآن الحكيم لمدة 3 أيام، ويؤجر قريب الشخص المتوفى أحد الناس بإيجاده قراءة القرآن ويؤجره قراءة كتاب الله بمبلغ معين، ثم توهب وتهدى هذه القراءات إلى روح المتوفى. ما حكم هذه القراءة وهل تصل إلى روح الميت أثابكم الله؟
0: هذه قراءة بدعة لا أساس لها في الشرع، ولم يرد الشرع ما يدل على استحبابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها. ثم المستأجر أي ثواب الله، لأنه ما يقرأ إلا بالأجرة، وقد أجمع العلماء على أن لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فالذي يستأجر ليتلو للميت وللحي أي ثواب الله، وهو لم يقرأ لله إنما قرأ للأجرة، فأي شيء يهدى. المقصود أن هذا منكر ولا يجوز، والمستأجر ليتلو قد أتى منكرا عظيما ومحرما بالإجماع، ولا تلاوة ثواب حتى يهدى، فلا يجوز له هذا، بل مشروع الدعاء له تعزية أهله. أما كونهم يرتبون الناس يقرؤون أو يستأجرون الناس يقرؤون الميت ويهدى له ثواب ذلك فليس له أصل، والاستئجار على هذا منكر وباطل.
1: نعم. أيضا يقول محفوظ من جمهورية اليمن الديمقراطية: لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بأنها سنة محتجين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة إلى آخر الحديث الشريف، ويكرر دائما قول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس أن يصلوا التراويح على إمام واحد بقوله نعم البدعة من صحيح البخاري، هل يثبت ذلك حجة لزملاء أم لا؟
0: هذا غلط ومغالطة، ولا يجوز أن يحتج على إيجاد البدع وعلى إقرار البدع بهذا الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة، لأن المراد من سن في الإسلام المراد بذلك إظهارها وإبرازها والدعوة إليها بعدما أميتت أو جهلها الناس، ليس مراد الابتداع والإحداث، لأن هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إياكم محدثات الأمور شر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة. فالأحاديث الصحيحة واضحة في منع البدع والتحذير منها وأنها من المنكر، فلا يجوز لأحد أن يحكم على البدع بأنها حسنة لأجل فهمه السيء من قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا غلط في فهم السنة وتحريف للمعاني، وإنما المراد إبراز السنة وإظهارها، سنه أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتدوا به بها وحتى ساروا خلف بها بعدما جهلوها وبعدما غفلوا عنها. أما إحداث البدع فلا يجوز، بل يجب على الناس يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه وعلى ما رسمه رسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وليس لهم يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وأما إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتقدم قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على هواه رد أي هو مردود. أما قول عمر لمس البدعة فقد وضح أهل العلم أن مراده بذلك من حيث اللغة العربية، لأنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وكانوا متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق، فلما كان أهله رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد ومر عليهم ذات ليلة وهم يصلون وقال جمعت هذه البدعة، يعني جمعه لهم على إمام واحد مستمر منتظم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهم وصلى بهم في ليالي ثم ترك ذلك خوفا أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. فأصبحت التراويح سنة، أصبحت سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحث عليها، لكن خاف أن تفرض على الناس فترك بعدما صلها ليالي عليه الصلاة والسلام الناس جماعة، ثم استمر الترك إلى عهد عمر، كان يصلي في مسجد أوزاعي يصلي الرجل لنفسه ويصلي معه الاثنان والثلاثة إلى أشباه ذلك، فلما رأى عمر ذات ليلة قال لو جمعناه على إمام واحد على إمام واحد ثم جمعه، فلما رآهم بعد ذلك يصلون جميعا قال لمات هذه البدعة، يعني لا فيها جمعهم على إمام واحد بصلاة مستمرة، هذا من حيث اللغة لأن البدعة ما كان على غير مثال الإنسان، فهذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه بدعة في الأساس والأصل، فإنه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد بدعة ولا يقر بدعة، ويعلم أن رسول الله بدعة عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة قربة طاعة معروفة في عهد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم.
1: سؤال محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية الأخير، يقول أحسن رجل الوضوء مقلدا الإمام الشافعي رحمه الله ثم مس امرأة أجنبية وقال قلدت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟
0: ينبغي المؤمن أن لا يكون عمله هكذا بالتقليد، بل ينبغي أن يسأل أهل العلم أو يتفقه إن كان عنده فقه وينظر في الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل لا بالآراء المجردة، فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة أخرى فيقلد هذا ثارة وهذا ثارة، هذا ليس من شأن أهل العلم وليس من شأن أهل الورع والاجتهاد في الدين، فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل، فإن كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام أهل العلم وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب من أقوالهم وتحرى الحق في ذلك، والصواب في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن أصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز أن يقال بفسادها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح مع من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة. هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح من حيث الأدلة، والعلماء لهم ثلاث تقوى في هذا، منهم من قال إن مسها ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، والقول الأرجح قول من قال لا ينقض مطلقا لعدم الدليل على النقض. أما قوله جل وعلا أولى مسهم النساء في قراءة أولى مسهم النساء، فقد فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب، المراد به الجماع ليس المراد به الجس باليد، المراد الجماع. فقول أو جاء أهل الغائط هذا إشارة إلى الحدث الأصغر،
1: نعم،
0: وأولى مسهم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجنابة، فأشار إلى هذا فيما يناسبه وهو الملامسة، وأشار إلى الحدث الأصغر وقول أو جاء أهل الغائط. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة هو مع من قال إن مس المرأة لا يغضبه مطلقا. نعم، هذه صلى الله عليه وسلم ما تقدم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا، صلى عليه وسلم.
1: إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة محمد عبد السعيد أحمد من اليماني من اليمن، ورسالة نجم الدين العبيد محمد من السودان، وأخيرا رسالة محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية من حضرموت. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: موقع رياض القرآن يقدم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

سواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

ذاك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى

ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

السيئات ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كيف توصل الرحم؟ ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات. عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم. أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك، وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية، واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها. فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

عندما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 20 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. رواه أحمد بإسناد حسن، وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. رواه ابن ماجه واللفظ له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن بيوتا قد ضاعت وهدمت، لما كان مقولة أصحابها الناس عايشين صح، يذهب منذ صباحه إلى مسائه يكد ويكدح للقمة عيش حلال يدخلها في زوجته وأولاده، يجابه مشاق الحياة ويعاني آلامها، وربما يقتطع من راتبه الكثير لتأمين منزل يأويهم في حياته ويغنيهم عن الناس بعد مماته. لكن ومع تلك الصراعات مع الحياة ومع ظروف العمل، إذا به يدخل بيته وتكثر عليه زوجته بل وربما أولاده من الطلبات ولسان حالهم ومقالهم الناس عايشين صح، لماذا نحن نحرم من مجاراتهم ومشابهتهم في كل شيء؟ أخي أختي، كل أب وكل زوج في هذه الحياة يريد أن يكون أهل بيته من أهنأ الناس وأسعدهم في هذه الحياة، لكن ربما لا تأتي الظروف وفق ما نريد ولا تأتي الأحوال رجاء ما نؤمل. كم أفسدت تلك المقولة الناس عايشين صح من علاقات زوجية، كم هدمت من بيوت، كم فوتت من مصالح وأولويات في الحياة. انشغل عن ترتيب وتجهيز مسكن لزوجته وأولاده بسبب حياة الترف والبذخ التي طلبوها وكانوا يقدمونها على ما هو أنفع وأصلح وأهم. لسنا ضد أن يوسع الرجل على أهل بيته متى ما وسع الله عليه، ولسنا ضد أن نقاوم لإكرامهم حتى لا يكونوا أقل من أقرانهم، لكن أن ننشغل في تلك التفاهات وتلك المقارنات بحجة مسايرة المجتمع، وأن نتباهى بدخول مطعم وتصوير كوب قهوة يراه الآخرون ولباس لم يسبقنا أحد عليه، فهذا هو الخطأ بأم عينه. إخواني أخواتي، المقارنات تهدم الود، المقارنات تنسي الشكر، المقارنات تجعل أصحابها عباد دنيا وملذات. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن بيوتا قد ضاعت وهدمت لما كان مقولة أصحابها الناس عايشين صح.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا يوم خرجوا وجدوا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات كما قال بعض العلماء أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به. وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا. هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم ما الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذاك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، ولكن: فتاي وفتاتي وغلامي. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: الأدعية النبوية لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
4: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري في صحيحه.
3: الأدعية النبوية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
2: مستمعينا الأعزاء، ونقدم لكم تلاوة للقارئ الشيخ سعود الشريم وما تيسر له من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المسؤولية العظمى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.